يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تحتفل إذاعة الشمس اليوم بذكرى 23 لانطلاقتها بعد أن بدأت بثها الرسمي في 25 من تموز عام 2003 من مدينة الناصرة. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن الإذاعة حافظت على مدار 23 عاما على رسالتها الإعلامية المهنية وهويتها ومصداقيتها، وتمسكت بشعارها كإذاعة حرة وعصرية تعبر عن نبض المجتمع العربي في البلاد. وأضاف كرام أن إذاعة الشمس تواصل تطوير قدراتها المهنية والتقنية وتوسيع حضورها عبر مختلف المنصات بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي ويعزز وصولها إلى جمهورها. ووجه كرام تحية إلى طاقم الإذاعة من إدارة وعاملين وإلى مستمعي إذاعة الشمس، مؤكدا أن ثقتهم كانت وستبقى الدافع لمواصلة تقديم إعلام مهني ومسؤول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه أكد أن الاتصالات مع طهران مستمرة وأن المفاوضات لا تزال قائمة. وأضاف ترامب أن بلاده أمام خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدرات إيران أو التوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقاء مع نظيره الباكستاني أن انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها هو السبب في الوضع الراهن وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية. وأضافت الخارجية أن عرقجي دان الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية، فيما أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن استعداد بلاده للمساعدة في منع المزيد من التصعيد. أقيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من منصبه بعد الاشتباه بتورطه في قضية تحرش جنسي وفق ما أفادت به تقارير إسرائيلية. من جانبه نفى خان الادعاءات حول قيامه بارتكاب أي مخالفة، كما وصف محاموه القرار بأنه غير قانوني وغير عادل ولا تدعمه الأدلة. يشار إلى أن القرار يأتي بعد فترة من إصدار خان مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين بينهم بنيامين نتنياهو وقادة آخرين على خلفية الحرب في قطاع غزة. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شابان بجروح متفاوتة أحدهما إصابته خطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في كسال، وذلك بعد تطور خلاف بين قاصرين أدى إلى استخدام السلاح حسب ما أفاد به السكان في البلدة. هذا وتم نقل المصابين بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. في الضفة الغربية، أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 74 عاما بشظايا رصاص قوات الجيش الإسرائيلي عقب استهداف مركبته قرب بلدة سرة جنوب غرب نابلس. وبحسب مصادر محلية،

0: ذلك بعد هجوم نفذه مستوطنون على البلدة أسفرة عن إصابة 3 مواطنين وإحراق عدد من المنازل والمركبات والأراضي الزراعية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. شيعت بلدة تل جنوب غرب نابلس فجر اليوم جثامين 4 من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وتدخل قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. وبحسب مصادر محلية أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات الضحايا على تشييع جثامين أبنائها بعد منتصف الليل، وأن لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 30 شخصا من أفراد العائلات مع منع الشبان من الحضور. في السياق، شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفيد بأن القوات اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهمت عددا من المنازل. شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اللواء الركن التركي المالكي إن الغارات ضد الحوثيين جاءت ردا على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. في المقابل، قال المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين إن استهداف السعودية لمنشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كامران تصعيد خطير، مؤكدا أن الحصار سيقابل بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه أكد أن الاتصالات مع طهران مستمرة وأن المفاوضات لا تزال قائمة. وأضاف ترامب أن بلاده أمام خيارين بشأن إيران، إما مواصلة ضربات العسكرية وتدمير قدرات إيران أو التوصل إلى اتفاق، كما حذر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. في غضون ذلك، حثت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين على توخي أكبر قدر من الحذر والبقاء في حالة تأهب والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي وغيرها من اضطرابات السفر. وأوضحت أن ذلك يأتي بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع احتمال تصعيد غير متوقع. تحتفل إذاعة الشمس اليوم بذكرى 23 لانطلاقتها بعد أن بدأت بثها الرسمي في 25 تموز عام 2003 من مدينة الناصرة. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن الإذاعة حافظت على مدار أكثر من عقدين من الزمن على رسالتها الإعلامية المهنية وهويتها ومصداقيتها وعلى شعارها كإذاعة حرة وعصرية تعبر عن نبض المجتمع العربي في البلاد. وأضاف كرام أن إذاعة الشمس تواصل تطوير قدراتها المهنية والتقنية بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي ويعزز وصولها إلى جمهورها. ووجه كرام تحية إلى طاقم الإذاعة من إدارة وعاملين وإلى مستمعي إذاعة الشمس، مؤكدا أن ثقتهم كانت وستبقى الدافع لمواصلة تقديم إعلام مهني ومسؤول.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومنقولكو يسعد صباحكو من إذاعة الشمس 23 عام من عقدان ونيف لانطلاق البث من هالإذاعة لرافقة المستمعين بكل محبة دائمة. يسعد صباحكو، تحياتي لإلكو من إذاعة الشمس بهالصباح في 25 من تموز 2026، ونحن إذا عدنا إلى الوراء ما يقارب 23 عام من إذاعتنا الحبيبة، يعني بعدنا بأول عمرنا زي ما بقولوا، بعدنا شباب. عالشمس خلي حلمك يوديك، الأستاذ وديها الصافي، صرخت بطل هذه الإذاعة اللي كانت تصرخ دائما للحق وفي وجه الظلم. صباح الخير.

حدا غيرك يحميها. بيك

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها يوم الرجوع يوم الرجوع يوم الرجوع بلادك تلاقي وعندك اخبار المجد.

0: إلى أحبتنا طلبات البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ليش فيروز قالت خلي الهوى جنوبي حسب سلام الراسي. المهباج والصاج اللي كان دايما من أدوات المواطن في جنوب لبنان. خلينا نسمع بلا حكي فاضي.

كيف السيدة فيروز ترافقنا دائما صباح كل سبت، صباح كل سبت وكمان صباح الأحد، وقبيل الأخبار دائما السيدة التي تشرح الصدر. اللهم سبح أحبتي زي ما بقول لي الصديق المستمع وليد عواد، صبح أحبتي بقلب منشرح وهم منفرج وسعادة تغمرهم وصحة يشكرون عليها. صباح الخير وشكرا لهذا الدعاء وليد نصرات عواد، تحياتي لك.

الصديق المستمع نايف خوري، وسعدت صباحا تفتحت المحبة في القلب فرحا لامعا يطرب، تضيء الظلمة في إشراقها تفيض وتنسكب، صباح المسرة والأمل في رجاء يحتسب، يتصاعد البخور عاليا وملائكة السماء تنجذب، يبتسم فجر محياكم يبتهج ينتعش وينتسب، دائما طاب يومكم. شكرا لهذه الكلمات الطيبة الصديق نايف خوري. تحية كمان لصديقنا المتابع الصديق كايد ظاهر، إن شاء الله تمر الأيام بدون حرائق وبدون حوادث إن شاء الله يا أستاذ كايد، على خير دائماً.

كل مواليد هذا اليوم عيد الشمس، تحية للمستمعة جمانة سعيد في قانا، كل سنة وانت سالمي وان شاء الله دائما بالخير والعافية والصحة. الصديق المحامي علي رافع، تحياتي لإلك وبهنينا يهنئ الإذاعة عاملين ومذيعين ومقدمي برامج، لأنه بيعرف في مقدم برامج وفي مذيع في عيد الشمس 23. وإلى المزيد وإلى الأعلى والأروع دائما موقع الخبر. وبيقول لي من المناسب في هذا اليوم الاستماع إلى آراء بعض المستمعين والمتابعين لبرامج الإذاعة المختلفة. إن شاء الله أستاذ علي رافع، سعدت صباحاً.

لا أنسى الصديق الذي يتحفنا كل سبت بخاطرة دينية اجتماعية، الصديق سميح نخاش. الثقة بالنفس تجعل من الإنسان معتدلا متوازنا في شخصيته، ولا يقع في مطبات قد تؤدي إلى التهلكة، ويجتهد ليكسب الخبرات والمهارات، ولا يبقى متتبعا لأذية للآخرين. إنما كما قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. فمغزى الحديث أن الإنسان لا يولد متعلما وإنما يسعى إليه، كذلك الحلم يتدرب عليه ويمارسه في حياته اليومية. فبالحلم والعلم تكسب الخير وتتقي الشر، ومن ثمار العلم تكتسب محبة الناس وتألف وأن يألف إليك. اللهم يدعو في النهاية: وفقنا للعلم والحلم والصبر الذي هو مفتاح كل خير، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شكرا على المستمع الصديق أبو أشرف سميح نخاش، صباح الخير.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: بتابع معكم نهاركم سعيد إن شاء الله دايما بالخير وفي عيد الشمس 23. شكرا للمتابعين والمتابعات اللي رافقونا دائما بكل محبة. المستمعة الكريمة دكتورة إجارة البطوف ليلى حجي بتكتب لي عن الصيف: هذه الأرض بالصيف ما أحلاها، عاد للأرض رونقها وبهاها، وعاد الطير يغني بسماها، هذه الأرض تحكي حكايات وتسرد للريح بحب هواها، ونسيم الفجر يغني أشعارا يطرب النهر لحسن صداها، وخيوط الشمس تغزل حبا من الذهب الخالص ببهاها، وبالليل يسعى القمر جاهدا ساهرا بنير الأرض وسماها، وينال من الشمس ضياء ليزداد حبا ورضا برضاها. الأرض تعطي الخير كل ما الله في بطنها قد أعطاها، تذوق وهي أمنا الأرض، فاسعى واسرح في رباها، ودائما الأنهار تجري ضاحكة. يا ريتنا دائما نسمع الأشعار الجميلة: هذه أرض تعود بالصيف عروسا تزدان وما أحلاها، فعش على أديمها تعرف أنها تهوى من بالحق يهواها. شكرا المستمعة دكتورة جارة البطوف ليلى حجي، وصحتي صباحا على الشعر الجميل للصيف الجميل.

0: السيدة فيروز نصري شمس الدين. يعني شوف هالكلمات محلاها وما أجملها. عنا نقصنا كتير من الشعراء اللي بيكتبوا الكلمة الحلوة، مع أنه عنا الكتب الحمد لله زي المخابز، كل يوم 3-4 كتب تصدر وتكريمات وبيكرموا الكاتب وما في حدا بيقرأ. هذه حالنا. يعني لما رحل نصري قالت له فيروز جملة حلوة، قالت له وين رحت يا نصري؟ كنت خيي وبيي، هيك قالت له السيدة فيروز لنصري لما رحل. كلنا راحلون سيدة فيروز، كمان ملحم بركات رحل. صباح الخير.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول أحلى زهور، زهور القمر، من كلمات الشاعر الأستاذ

بركات ونزار فرانسيس وكفر شيما في لبنان. على ما يبدو هنتابع معكم بعد لحظات قليلة نشرة الأخبار، معدة ومقدمة الزميلة ياسمين غميد. تحياتي لكل من يتابع معنا في هذا الصباح، عيد الشمس 23، صباح الخير.

يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد.

0: الأخبار والتاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. شيعت بلدة تل جنوب غرب نابلس فجر اليوم جثامين 4 من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وتدخل قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. وبحسب مصادر محلية، أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات الضحايا على تشييع جثامين أبنائها بعد منتصف الليل، على أن يقتصر عدد المشاركين على 30 شخصا من أفراد العائلات، مع منع الشبان من المشاركة في مراسم التشييع. في سياق شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفيد بأن القوات اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس ودهمت عددا من المنازل. شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن الغارات ضد الحوثيين جاءت ردا على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. في المقابل، قال المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين إن استهداف السعودية لمنشآت مدنية في الحديدة تصعيد خطير، مؤكدا أن الحصار سيقابل بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد حسب قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه أكد أن الاتصالات مع طهران مستمرة وأن المفاوضات لا تزال قائمة. وأضاف ترامب أن بلاده أمام خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدرات إيران أو التوصل إلى اتفاق. كما حذر ترامب روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. في سياق، حثت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين على توخي أكبر قدر من الحذر والبقاء في حالة تأهب والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي وغيرها من اضطرابات السفر. وأوضحت أن ذلك يأتي بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع احتمال تصعيد غير متوقع. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام منذ العام 2009. ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش خلال الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين لبحث تطورات المرحلة الانتقالية والتحديات السياسية والإنسانية التي تواجه البلاد. تحتفل إذاعة الشمس اليوم بمرور 23 عاما على انطلاقتها، مؤكدة استمرارها في تقديم إعلام مهني حر وعصري يعكس نبض المجتمع العربي في البلاد. وأكد المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام أن الإذاعة تواصل تطوير أدائها المهني والتقني، موجها الشكر لطاقم الإذاعة ومستمعيها، ومؤكدا أن ثقتهم كانت وستبقى الدافع لمواصلة تقديم إعلام مهني ومسؤول.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب وحيفا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وتحياتي وشكرا لزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار التاسعة. يعني جوتريتش عجبتني هيك جملة حلوة في الفيسبوك عن شاب بحكي بقول يا عمي يعني جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة بيقبض له شي 20-30 ألف دولار بالشهر وكل ما بيعمل بقول أنا قلق. طيب أنا بقول هذا الشاب أنا مستعد أقول أنا قلق كتير كم مرة بدكو لكن أعطوني 5000 دولار فقط. جوتريتش صباح الخير للأمم المتحدة وصباح الخير لكل الأحبة اللي بتابعونا في هالصباح.

عدنا معكم في عيد الشمس 2023، تحيتي لكل المستمعين والمستمعات اللي تابعونا خلال هذه الفترة العقدين من الزمن ونيف. تحية طيبة للي بيتابعوا كلنا في الوطن وعبر البحار من إذاعة الشمس، نحييكم دائما. إيه يعني في أغاني لأنه أنا برنامجي صباحي يمكن ما بقدر أختارها لإلكو، يعني مثل غابة الشمس للأستاذ وديع الصافي وميت مساء ويسعد مساكو وعندما يأتي المساء، ولكن معذرونا لأن هذه الأغاني راقية. والمنى بين يدي الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي غنى عندما يأتي المساء.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلاً مكيفات علوية أوكس، تاديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تاديران تورنادو وغيرها، واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك، قلبي خشمال بنتخيم بمخير بيج إلكتريك.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد صباحا سعيدا بكم، تحياتي لكل المتابعين والمتابعات في الوطن وعبر البحار. هالرسالة اللي قالها نيوتن لأصحاب الوزن الثقيل السمينين، يعني تعزية لإلهم: عندما يزداد وزنك أو يبرز كرشك بين قوسين بطنك لا تحزن، لأن نيوتن قال: كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية. ونيوتن رجل معروف جدا وثقة، يعني مليح يتعزي لمن يكبر بطنه. على أي حال، المسافرين إلى أوروبا الحرارة عالية جدا، ولكن ما يمكن أن يخفف من درجات الحرارة هناك الدانوب وفيينا وأسمهان.

إسمهان وليالي الأنس في فيينا. اشرب وطرب هالجملة بدي أحيي الصديق الغالي علينا أستاذ نواف عواد. اشرب وطرب وبعمرك ما بتخرب. صباح الخير من إذاعة الشمس كمان الزميل الصديق المايسترو عادي ياسين انضم لنا في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. الله يعطيك العافية عادي. وبعد الإعلان نلتقي الأستاذ الكريم فوزي ناصر.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.

0: وبعد متابعا معكم ومرحبا بأستاذنا الكريم الأستاذ فوزي ناصر. الله يسعد صباحك أبو طارق.
1: بالخير، يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: الله يخليك. وبالرغم من ما يمكن أن يكون في القلب حزنا، ولكن ما أنبل القلب الحزين الذي يغني أغنية فرحة مع الآخرين. أسعدت صباحا أستاذ فوزي. نعم،
1: الله يخليك ويخلي ولادكم.
0: الله يحفظك ويخليك حبيبنا. إيه، ماذا تقترح اليوم في تموز، نهاية تموز، نزهة للمستمعين أستاذنا؟
1: أنا بحب دائما أنوع بال يعني إذا أعطي محل بدي أعطي فيه قصص من عدة مواضيع. يعني اليوم نقيت محل اللي فيه طبيعة وفيه تاريخ وفيه دين في آن واحد.
0: نعم،
1: وهو عمواس.
0: عمواس، نعم،
1: عمواس شمالي اللطرون بقليل، يعني على شارع واحد على مفرق اللطرون، نطلع شمالا بدل نروح جنوبا، يعني ننزل تحت الشارع ونروح على اليسار، وعلى يميننا بتكون اللطرون العمواس.
0: نعم،
1: اللطرون بتكون على اليمين من قبل من نمرق تحت اليسار. سبع عمواس، في عنا أول ما نقطع الشارع نوصل على يميننا بنلاقي فيه دير عمواس. نعم، هذا الدير إلى قصة طويلة نحكيها بعدين. بعدها تيجي مقبرة عمواس، وبعدين قرية عمواس وفيها مقامات مقدسة.
0: نعم،
1: لنبدأ بالاسم. الاسم يعني هاي بتكون على شارع ثلاثي، خلينا نقول انه احنا من شارع واحد ننتقل لشارع ثلاثي. بالنسبة للاسم، اسم الهليني او اليوناني القديم إيماوس.
0: إيماوس.
1: نعم. إيماوس كان اسم يطلق مثل ما احنا بنقول اليوم حمي او الحمانات، وين نعم. في مياه الاشتفاء، مياه معدنية تشفي الناس، بنسميها اليوم احنا حمي، هن كانوا يسموها إيماوس.
0: نعم.
1: فلما اجوا الرومان غيروا اسمها، سموها نيكوبوليس. نيكوبوليس يعني مدينة النصر، على اسم نيكي إلهة النصر. بداية الاستيطان في هذا المكان كان في عصر الهيلينيين أو الإغريق، ثم بالأيام الرومان، ثم البيزنطيين، حتى يومنا هذا، على فترات متعددة شعوب كثيرة اللي استعملت هذا المكان. ليه؟ لأنه هناك أول إشي في مصدر ماي، ثانيا في طرق مواصلات هوينة، ثالثا في أن سهل اللي يوين العمل الزراعي، فيه محل اللي يوين يحفروا فيه أبار ويحفروا فيه قبور ويعملوا يبنوا بيوت.
0: نعم.
1: فكل هاي الظروف مع بعض أدت إلى أهمية هذا المكان والإنسان يسكن هنا. الإنجيل ذكر هذا المكان باسم إيماوس في قصة أنه المسيح بعد القيامة ظهر لاثنين ماشيين بالطريق، وإن ما عرفوش لما مشي معهم وبارك الأكل وغاب. فهذا يذكر أنه إيماوس. أي إيماوس؟ وين إيماوس؟ اليوم في خلاف، في ناس بيقولوا القبيبي، في ناس بيقولوا أبو غوش، في ناس بيقولوا عمواس.
0: نعم،
1: فليكن، وهذا السبب موجود هناك دير في العمواس حتى يومنا هذا.
0: نعم.
1: في سنة 638 احتلتها الجيوش المسلمين.

0: وصار مركز قيادي في هذا المكان. وفي هذا ينسب لأمواس أيضا في تلك السنة صار انتشر مرض بسموه طاعون عمواس. طاعون عمواس اللي قضى على عشرات آلاف الناس منهم حوالي 20,000 جندي بين جنود المسلمين. والقاضي في هذه المنطقة كانوا شرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل أبو عبيدة. لهذا السبب استبعد من نمضك الدير على إيدنا اليمين من لاقي فيه مقام يسموه مقام أبو عبيدة داخل مقبرة واضح جدا بين الشارع. منلف وراء الطريق الترابي على اليمين يكون على يميننا في القبر هذا أو مقام أبو عبيدة. الجبل فوق مقام أبو عبيدة يعني مشي حوالي ربع ساعة نصل على يميننا كمان في على قمة جبل كمان مقام معاذ بن جبل. هذول القادة اثنين اللي عملونهم
1: نعم أستاذ فوزي
0: هذول القادة اثنين اللي عملولهم مقامات في قرية عمواس.
1: نعم
0: المدينة هاي
1: أذكر أستاذ فوزي أذكر قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قالوا له أنه في طاعون فأجاب أنه بيقدروا يعني يرحلوا من هالمكان هذا هيك أذكر ما بعرف إذا أنت ذاكرها ولا لا
0: أذكر هذا الشيء
1: نعم
0: هذا الشيء. لكن في أيام المماليك أقيمت هناك قرية عربية سميت عمواس على نفس الاسم القديم. والقرية هاي مع القرى اللي حواليها بيت نوبة ويالو وكان في مركز شرطة بريطانية هناك بسموه مركز اللطرون اليوم. فهذا المحل صمد أمام الجيش الإسرائيلي ومنع الجيش الإسرائيلي أنه يفتح طريق للقدس من هناك.
1: نعم.
0: وكان مهمة الجيش الإسرائيلي أنه تفتح أقصر طريق وأوسع طريق للقدس بين تل أبيب وبين المدينة المقدسة. فهون امتنعوا أو منعوا الجيش الإسرائيلي أنه يحتلها وتراجع الجيش الإسرائيلي. اتفاق الهدنة ظلت هاي ضمن المنطقة الأردنية مع أنه كملوا عملوا هناك منطقة حرام.
1: نعم.
0: هذا زي لسان هيك كان يمنع الطريق من تل أبيب للقدس الطريق المباشر. فسنة 1964 صار في معارك هناك خلاف على الأرض لأنه هناك في أرض حرام. أرض الحرام هاي صار في خلاف عليها بين الفلاحين العرب وبين الفلاحين اليهود. المستوطنات اليهودية بدأت تفلح على الأرض، الفلاحين العرب بدأوا يفلحوا على الأرض لأنها أراضيهم.
1: نعم.
0: وصار في هناك زي معركة بسموها معركة تراكتورات. لما أجت سنة 1967 وإسرائيل احتلت الضفة الغربية لاقت فرصة إنه تمشي الطريق من هناك وتفتح الطريق بدون وجود عربي في هاي المناطق. فأجوا اللي بقي من القرى هاي من يالو وأمواس وبيت نوبة قالوا لهم يلا ارحلوا احنا بدنا ندمر هاي القرى. وفعلا دمروها وعملوا هناك منتزه او متنزه سموه متنزه كندا ثم متنزه ايالون. الفترة الصليبية لو نرجع لورا شوي الفترة الصليبية بني هون دير.
1: نعم.
0: الدير هذا خرب في ايام المماليك ثم في أيام الانتهاء البريطاني وعيد بناؤه من جديد ووجدت هناك حفريات أثرية. لما إذا بدنا نفوت على الدير مفتوح للجمهور ما عدا يوم الأحد. بيقدر الواحد يفوت على الدير بيدفع رسوم رمزية. بيفوت لجوا بيلاقي آثار قنوات ماي آثار حمامات آثار كنيسة بيزنطية كنيسة صليبية موجودة جوا والآثار موجودة حتى محافظ عليها بشكل كامل وجميل. فزيارة الدير زيارة جميلة وبتعطي انطباع عن وجود الأديرة في هاي المنطقة المحيطة بالقدس خاصة من الجهة الغربية لأنه في عنا عدة أديرة عن بيت جمال وعن اللطرون وعن هذا الدير ودير رفات عنا عدة أديرة حول بعض في نفس الدائرة
1: في منطقة عمواس يعني أستاذ فوزي. نعم

0: فهذا المكان سنة 1948 تحول إلى مركز للأمم المتحدة، لأنه بالضبط على خط الهدنة، كان خط الحدود بين المملكة الأردنية وبين إسرائيل.
1: نعم.
0: فقعدت هيئة الأمم المتحدة هناك من 48 ل 67. بال 67 إسرائيل أو الدير رجع لسابق عهده، واليوم موجود الدير وفي رهبان لليوم.
1: نعم استاذ فوزي، زيارات دايما في مواعيد معينه، يمكن مش دايما بيقدر الواحد يفوت ويزور في ساعات معينه، لابد
0: من 8 الصبح لل 5 العصر او ال 4 العصر. هاي الاوقات بالضبط، اذا في صلاه الظهر او لا انا متذكر. اما زياره موجوده هناك، بقدر الواحد يفوت لاقى الباب مفتوح، يلاقي واحد قاعد راهب 5 شيكل أو 10 شيكل دخولية، مش قد إشي كبير.
1: نعم.
0: بعد الدير نيجي على القرية، قرية عواس. قرية عواس بأن قلنا مقام أبو عبيدة في داخل المقبرة، فوق مقام معاذ بن جبل، على قمة الجبل منظر، إذا بتطلع المقام ابن جبل بتشوف منظر سال الساحل أمامك بشكل جميل. إذا كملنا نفس الطريق طربية، إسا في طريق طربية بتلف حول وادي عيون عمواس. وفي نفس الوادي في مسار مشي، والمسارات هناك معلمة، يعني ما بتضوعش، بضل الوقت في شوية خريطة هناك أو يأخذ خريطة معه، الإشارات بتدله منين يبدأ وين ينتهي. في مسار بيمشي في الواد، بالواد إحنا بنقدر نتمتع بعدة أشياء. أولا سناسل زراعية، المدرجات الزراعية الموجودة كانت بأيام القرية العربية. ثم في نهاية المسار تحت قريب على موقف الطيارات في عنا مثل بركة بحيرة، عملوا سد هناك وبيجمعوا مية المطر أو مية الوادي، بيجمعوا هناك وعاملين هناك بحيرة، وحول البحيرة دي متنزه، بيقدر الواحد يقعد هناك ويأكل ويشرب ويشم الهواء. المي حتى لو انت ما نزلت عليها، انك انت تشوف المي هذا بيعطيك شعور جميل.
1: نعم.
0: في ايام الصيف يعني في ناس تروح على شط البحر فحش.
1: نعم.
0: بس تقعد على شط البحر بتشايف المي، المتعة النفسية حاضرة حتى لو المتعة الجسدية مش موجودة. فبهذا الموسم شهر 8 او نهاية شهر 8 بصير عندنا امكانية هناك انه نقطف من تين عمواس.
1: نعم.
0: او من رمان عمواس.
1: وهذا بيت القصيد.
0: او من طماق عمواس. نعم.
1: في تموز اسا بيت القصيد، يعني التين والصبر. نعم.
0: في هناك تين وفي رمان وفي كمية كبيرة من التماق.
1: نعم.
0: اللي بيحب انه هو يعمل سماق. هناك في كمية كبيرة من السماق، بدل يأخذ وهو يحضر سماق في البيت، بدل ما يشتريه من دكاني يمكن يكون مغشوش يمكن.
1: نعم. لكن السماق هو أكثر في الشمال أستاذ فوزي، مظبوط ولا؟
0: هو الشمال ومنطقة القدس نفس المناخ.
1: نعم.
0: نفس
1: نعم
0: التربة.
1: نعم.
0: نفس النباتات، يعني إذا طلعنا على الجليل وروحنا على جبال القدس نفس النباتات هناك.
1: نعم.
0: نفس الأشجار، نفس المقام عند مقام أبو عبيدة، إذا رحنا عند مقام أبو عبيدة تحت في إن مشوف إشي غريب، إن هناك في قنوات وفي بقايا حمام روماني قديم.
1: نعم.
0: والمقام بقلب قلب المقبرة. أبو عبيدة عامر بن الجراح، اسمه أبو عبيدة عامر بن الجراح، وصفه الرسول بأمين الأمة. كان يسميه أمين الأمة.
1: نعم.
0: ومعاذ بن جبل وصفه الرسول بأعلم الأمة بالحلال والحرام. عشان هيك زيارة المقامين هذول مش بس إحنا منحس إنه وجود رجال لهم أهمية، رجال لهم علاقة بالرسول، وهذا كتير كتير مهم. إذا بدنا زيادة لقدام شوي على اليمين نكتب عين يالو أو عين الأكواس، بنروح على عين مبنى في أكواس وفي مي

0: كل سنه في ايام الصيف بتنشف، اما بايام الربيع وايام الشتاء بنلاقي فيها فيها مي.
1: نعم.
0: نقدر نزيد كمان بالمنطقة، نقدر نروح على مش بس على دير اللطرون، على قلعة اللطرون. في ناس تروح على الدير، وكثير من الناس اللي بتروح على الدير بيعرفوش إن لو مشينا من الدير لفوق شوي 10 دقائق إحنا بنوصل على قلعة كبيرة اسمها قلعة اللطرون، قلعة صليبية.
1: نعم.
0: واللي كان الجزء من قرية اللطرون اللي ظلت هناك لحد 1948.
1: القلعة اللطرون، نعم، لليوم
0: قلعة اللطرون. وفيها أطار وفيها بعد عقودة بغض الواحد يوصلها. سلطة الأطار اليوم عم بترمم فيها، يعني اليوم تحت ترميم، وانت بقلش ترميم ما بعرف.
1: نعم أستاذ فوزي. نعم، إذا هل يعني المنطقة اللي حكيت عنها تاريخيا جغرافيا وأيضا للتنزه يمكن أن يكون اللي حابب يروح لهذه المنطقة؟
0: أكيد. نعم. أكيد في كفاية ظل في كل محل، شجر وطاولات.
1: نعم، بدي أشكرك، الله يعطيك العافية على اقتراح النزهة اليوم تاريخيا جغرافيا. شكرا لإلهي.
0: هلا،
1: يعطيك العافية.
0: أكو سعيد،
1: الله يسعد صباحك. نعم، وبحثت يعني كنت أبحث عن طاعون عمواس عمر بن الخطاب في يعني أحد الخليفة عمر، وقال جملة مشهورة والله نسيها، أنا يمكن الأستاذ علي رافع هسه بذكرني فيها، الأستاذ فوزي كمان نسيها، عن طاعون إنه كيف ينسحبوا في مثل هذه الظروف. وصباح الخير، بالرغم من إنه ما في شو اسمها هاي التطبيع مع السعودية، ولكن بدي أختار. تذكروا معي المطرب السعودي طلال مداح، متذكرينه؟ إيه، مع أنه ما في تطبيع، ولكن أغنية جميلة من ما يقارب 5 عقود. يلا

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بهدف تفقد منازلهم وممتلكاتهم وسط إجراءات أمنية ينفذها الجيش اللبناني لتنظيم حركة الدخول. وأفيد بأن الجيش اللبناني يعتمد آلية محددة لتنظيم دخول المواطنين تقوم على السماح لعشر مركبات فقط بالدخول في كل دفعة بانتظار استكمال عودة الأهالي بشكل أوسع. في السياق، أفادت تقارير لبنانية بأن دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إليها كشف عن خراب واسع أحدثته العمليات العسكرية في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة. وقدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80%، ما يجعل مقاومة الحياة فيها شبه مستحيلة في الوقت الراهن. في الضفة الغربية، شيعت بلدة تل جنوب غرب نابلس فجر اليوم جثامين 4 من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وتدخل قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. وبحسب مصادر محلية، أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات الضحايا على تشييع جثامين أبنائها بعد منتصف الليل، على أن يقتصر عدد المشاركين على 30 شخصا من أفراد العائلات، مع منع الشبان من المشاركة في مراسم التشييع. في سياق، شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفيد بأن القوات اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهمت عددا من المنازل. توعد الحوثيين السعودية بالرد على استهداف منشآت مدنية في الحديدة، معتبرين أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا لن يمر دون رد. وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عمليته استهدفت مواقع عسكرية حوثية مرتبطة بتهديد الملاحة في البحر الأحمر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه أكد أن الاتصالات مع طهران مستمرة وأن المفاوضات لا تزال قائمة. وأضاف ترامب أن بلاده أمام خيارين بشأن إيران، إما مواصلة ضربات العسكرية وتدمير قدرات إيران أو التوصل إلى اتفاق. كما حذر ترامب روسيا والصين من بيع الأسلحة لإيران. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أي
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب وحيفا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبتابع معك، وشكرا للزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار العاشرة كما أعتقد. وصباح الخير لدكتور المحيط دكتور جوني، الله يسعد صباحك في حيفا دكتور جوني.
1: وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: نعم الله يعطيك العافية. عمليا بدي أحيي ببداية اللقاء مع حضرتك الأستاذ الدكتور أسعد محجني، دكتور رياضيات في أم الفحم وزميلنا وصديقنا سابقا، إن شاء الله عم بيسمعني الأستاذ.

0: كمان
1: كمان بضم صوتي لصوتك ومنحييه زميل قديم عريق وروحه كتير طيبة. يعني أنا أذكره من خلال يعني الزمالة مع بعض لسنوات طويلة.
0: نعم يعني بالعربي اللي مشبرح نغش يعني نغش
1: دكتور أسعد.
0: نعم الله يسعد صباحك دكتور جوني.
1: الله يسامحك بكل خير إن شاء الله.
0: بعد المونديال لابد أن هناك في موضوع أنت حابب تحكي مع للمستمعين.
1: نعم هو تعرف الحقيقة أنه المنتخبات الرياضية في كرة القدم في المونديال رجعت على ديارها مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: ومثل كثير من الشعوب دائما في للمنتخبات يعني خيول غالبيتها خاصة تلك اللي بتحقق فوز معين، مش بالضرورة يكون الفوز في الجولة النهائية، ممكن في المراحل الأولى بيتم استقبالها بطرق مختلفة. والحقيقة أنا حاولت أتابع نتجت فكرة استقبال المنتخبات واستقبال الفرق واستقبال يعني بعثات وإلى آخره. الحقيقة أنه وجدت أن الشغلة مش جديدة، يعني الشغلة إلها مظاهر وطقوس، إشي ديني إشي عسكري إشي ثقافي عبر الزمن. يعني مثلا إحنا كلنا نتذكر وشفنا يمكن بالأفلام اللي كانت تحكي عن فترة الدولة الرومانية لما القائد كان ينتصر في إحدى المعارك يقوموا بتنظيم موكب النصر، يعني بيمشي بشوارع روما بمسيرة احتفالية وهو لابس الثوب الأرجواني المطرز بالذهب ويضع على رأسه الإكليل من الغار. وأحيانا كثيرة كان يتقدموا الجنود ومئات بل آلاف من الأسرى المكبلين بالسلاسل. هاي كل نقوش منشوفها اللي بروح يزور روما بشوفها في أقواس النصر اللي منتشرة بالمنطقة الأثرية من روما. وطبعا هو يمتطي عربة خيل بتجر أربعة أحصنة وتكون مزركشة لغاية ما يصل لمعبد جوبيتر وبيقدم هناك القرابين شكر للآلهة على تحقيق النصر. نفس العملية منشوفها في الحضارة المصرية الفرعونية لما كان القائد العسكري يحقق انتصار، كل ذلك تسجل بالنقوش والرسوم اللي على الجدران سواء كان بالمعابد أو في المقابر، لأنه مشهورين كثير بمصر بمقابر الملوك. وبعد ذلك بيعملوا المهرجانات الشعبية الكبيرة من تقديم قرابين وأهازيج وما أشبه ذلك. حتى في عصرنا الحاضر أبو فادي في عنا كمان إحنا طقوس لشيء مشابه. يعني اللي بيتابع خلينا نقول بالعقود الأخيرة عدد من الدول العربية والإفريقية، الرئيس رئيس أي دولة بيقود سيارة مكشوفة وبوقف وبلوح للجماهير اللي بتكون محتشدة على طول الطريق.
0: نعم.
1: هاي احنا بنعرفها يمكن من فترة جمال عبد الناصر.
0: نعم.
1: وهذه تعرف لانه احنا قبل يومين كانت ذكرى الثورة.
0: نعم.
1: ثورة 23 يوليو تموز. ويقود في الشوارع ويمشي بالشوارع بالالاف من حواليه. نفس الشيء كانت هاي العادة بظهر جذبة الرئيس جون كينيدي، ولكن دفع ثمنه، دفع حياته ثمن الانتقال أو التحرك بسيارة مكشوفة
0: لهارد أوزوالد. أذكر لهارد
1: تماما. نعم. تمت عملية اغتياله بسنة 63. وطبعا هذه الهدف من وراء هو استعراض القوة واستعراض أنه الرئيس قريب من الشعب. هلأ إحنا على ضوء كل هذه التحولات اللي صارت بعد منلاحظ إحنا انه في مظاهر اخرى من الاستقبال، يعني مش بالضروره يمشي رئيس بشارع طويل عريض. شفنا المنتخبات الرياضيه كيف رجعت على بلادها، يعني مثلا بالعاصمه الاردنيه وانا تابعت عوده المنتخب في حافلات مكشوفه، وطبعا هذا كله تعرف بتجمع بعدين بساحات كبيره والى اخره، بتم إشعال الألعاب النارية وغناء نشيد وإلى آخره. لاحظت أيضا أنه بعض الفرق الرياضية بتقوم بتبادل بلوزات الرياضة للفريق، بتبادلوا فيها كعلامة من علامات الاحترام والتقدير وإلى آخره. الملفت للنظر أكثر وأكثر تعرف المصريين بحبوا الهيزة زي ما بقول احنا
0: الهيصة
1: الهيصة والزنبليطة بسموها فبتعرف انت لما بيكون في مباراة بين الاهلي والزمالك عبر الزمن دائما في مسيرات احتفالية وخاصة انه تكثر في القاهرة في السنوات الاخيرة الدراجات النارية اللي بتدور في كل انفاء القاهرة وبتعرف المصريين بيحبوا الهيصة والزنبليطة مثل ما قلنا. لكن الملفت أخيرا أبو فادي في عودة المنتخب المصري اللي بالفعل يعني حقق إنجاز أنا بعتبره إنجاز مهم جدا على الصعيد الرياضي وأيضا على الصعيد خلينا نسميه إحنا السياسي لأنه قائد الفريق والكابتن رفعوا العلامة الفلسطينية وهذا كان تعبير عن يعني مناصرة القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وقضية عادلة. لما رجعت الطائرة ما بعرف إذا حدا يعني أكيد المستمعين انتبهوا لما حطت الطائرة على مدرج المطار قامت سيارات خاصة بفتح خراطيم المياه من الجهتين وتعرف هذه العادة بتحية قوس الماء ولكن هي العادة ماء بس هي طبعا مش مرتبطة فقط بمصر للتعبير عن الترغيب والتقدير للمنتخب بس هذه بتتبعها شركات لما بيعملوا افتتاح للطائرة أو إطلاق الطائرة بتنزل على مدرج المطار وبتلقوا خراطيم المياه بشكل قوسي مع أشعة الشمس بتعكس ألوان مثل قوس قزح وهي يعني طبعا علامة من علامات الفرح والسعادة والابتهاج وأيضا الظهور في العالم أنه في طائرة أو في مركب إلى آخره وهذا يمكن ملفت للانتباه بأصول هذه العادة وكيف تطورت. إحنا بنعرف أنه لما بتم عملية تدشين سفينة جديدة بشكل عام بيحطموا أو بيكسروا زجاجة شمبانيا على جسمها. الفكرة إمتى بدأتها؟ هي بدأت بالقرن 15 لما بدأت بريطانيا تتحرك وتتحول لدولة استعمارية وصار عندها سفن كثيرة فالملوك كانوا يقفوا على رأس السفينة أو على ظهر السفينة يشربوا النبيذ بكأس ذهبية أو فضية لما يخلصوا من اختساء النبيذ يلقوا بالكأس إما على ظهر السفينة وبتكون من نصيب حدا من الأشخاص أو يرموها في البحر. بعدين تنازلوا عن هاي العادة الإنجليز هتعرف الإنجليز حسبوها تكلفهم غالي لما صار في عندهم سفن كثيرة فلفترة الملكة فيكتوريا بالقرن 19 قررت أنه بدل أناني النبيذ بيشربوا شمبانيا بكؤوس زجاجية عادية وهي العادة طبعا إذا إحنا بنطلع عليها بنشوف أنه فيها علامات من الفرح ومش غريبة أنه اليونانيين مثلا باحتفالاتهم بكسر الصحون هلأ هذه كمان تعرف راجعة لليونان القديمة. اليونان القديمة كمان كانوا يرشوا ظهر السفينة بالمي ويكسروا الصحون إلى آخره علامة على أنه الإله بوسيدون اللي هو إله البحر يكون راضي عنهم
0: مع الشعوب
1: عشان نرجع أعمق من هيك أبو فادي نرجع أعمق من هيك
0: مع الشعوب
1: الفايكنجز نرجع للفايكنجز الفايكنجز قبل 1500 سنة تعرف هدول كانوا خلينا نحطها بين مزدوجين مستفرسين متوحشين اليوم هن لطفاء
0: هالاند هذا هالاند
1: يعني بتحكي انت عن اسكندنافيا عن الشمال قبل 1500 سنة كان يرشوا الدم البشري على سطح السفينة قبل انطلاقها من هين اجت العادة هذه هي مش غريبة. البابليين قبل 3000 و 4000 سنة كان يرشوا من دم الثيران على سطوح السفن علامة على الفرح والابتهاج وتعرف هذه عادات من عادات الشعوب القديمة لما كانوا يقدموا القرابين وخصوصا أنه القرابين الثور يرمز إلى القوة إلى الشدة إلى البأس هي كانت واحدة من علامات الفرح. اللي أعجبني أنا في إحدى المقولات أو الحكم اليونانية شو بتقول الحكمة هي أبو فادي إذا دخل الثور إلى القصر فلن يصبح الثور ملكا ولكن سيصبح القصر حظيرة فالأماكن والأشياء لا تعطي قيمة للإنسان بل الإنسان هو من يعطي قيمة للمكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كما أقول والسلام عليكم جميعا.
0: شكرا دكتور جوني. على أي ثور؟ الثور الإسباني يعني في النهاية بالآخر.
1: ما بعرف أنا، خلي المسألة رمزية، هل هو ثور في مدريد أم ثور في واشنطن؟ ما بعرف.
0: نعم. وبين

0: من الثورين مكان شاسع ويمكن للتخيلات كلها أن تجدي نفعا، من يدري يا دكتور جوني.
1: 100%
0: أشكرك، الله يسعد صباحك.
1: شكرا شكرا،
0: شكرا،
1: صباح
0: لك.
1: الخير،
0: إلى اللقاء. نعم، إذن الاستقبالات بعد عودة المنتخبات الدكتور جوني تحدث عنها بشكل يعني قد بعضنا قد لا يعرف ولا يعلم. على أي حال صباحك خير.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

قال له عندليب الأسمر قولوا له الحقيقة، يعني لو غناها باللهجة الصعيدية يمكن أن يستعمل قولوا له الحقيقة، وكمان الكنوية. الله يسعد صباح الكنوية وكل من يتحدث اللهجة البدوية الرائعة القاف جي. ذكرني بمطران إجا على الصعيد وخطب في الحضور داخل الكنيسة، فواحد صعيدي بيقول له يا سيدنا حضرتك جاموس، يعني بيقول له قاموس، ولكن جاموس. قال له المطران على الله تفهم العقول، قولوا له الحقيقة العندليب الأسمر.

يفوز باللذة الجسور وأبو عيون جريئة حكمة من صديقنا الأستاذ علي قدح لا تعطي أحدا أكثر من اللازم.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد متابعا ومسك الختام كالعادة أم مبارك، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية أستاذ فهمة، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في صباح مختلف عن جميع صباحات الشمس. بهذا اليوم المميز أبو فادي تلتقي بكل آيات الفخر والامتنان لنحتفل معا بالعيد 23 لإذاعة الشمس، الإذاعة التي أشرقت بصوتها من الناصرة وحملت رسالة الإعلام الهادف، فكانت على مدى 23 سنة منبر لكلمة صادقة ونافذة للمجتمع وجسرا يجمع الناس بالمحبة والانتماء.
0: نعم مبارك،
1: 23 عاما وإذاعة الشمس ترافق مستمعيها في أفراحهم وأحزانهم، تنقل نبض مجتمعنا، تمنح مساحة للرأي والثقافة والفن والتراث، لتبقى شمسا تشرق كل يوم بالأمل والعطاء بكل مصداقية ومهنية وموضوعية. بهذه المناسبة العزيزة بتقدم بأسمائية التهنئة إلى الإدارة متمثلة بالسيد سهيل كرام، عائلته، لجميع الإعلاميين والمذيعين وإنت عراسين والمعدين والفنيين والعاملين فيها كلهن، يعني لأنهن وصلوا الليل بالنهار عشان تطلع الشمس بأبهى صورة. وللمستمعين الأوفياء الذين كانوا وما زالوا شركاء حقيقيين في هذا النجاح.
0: وأنت يا مبارك من عناصر وأعمدة هذه الإذاعة، رفقتينا
1: بارك
0: على مدى عقدين
1: 23 سنة.
0: نعم.
1: عقدين ونيف، يعني أبو فادي اليوم الاحتفال مش مرور السنوات فحسب، مسيرة حافلة بالإنجازات العطاء

0: إعلام مسؤول حمل هموم الناس، احتفى بقصص نجاحهم، قديش بتستضيفوا ضيوف إذاعة الشمس، حافظوا على هويتهم وثقافيتهم. فبقول كل عام إذاعة الشمس بألف خير، متمنين لها دوام التألق والنجاح، وتبقى دائما منارة للإعلام الحر الهادف، صوت نابض بالحياة من قلب الناصرة إلى كل بيت. ومرات بخطر على بالي هيك أبو فادي أتفرغ لكتيب، أكتب كتيب مش كتاب، كتيب أسميه حكايتي والشمس، تجسد مشواري الطويل الرائع مع هذا المنبر الأبي، سيرة ومسيرة.
1: نعم، ونحن بانتظار هذا الكتيب يا منبرك.
0: العيد الجاي يبقى بين إيديكم.
1: إن شاء الله.
0: طيب.
1: تحية حب ومحبة لأم مبارك من المستمع الصديق سميح نخاش أبو أشرف، دائما بحييك.
0: أحلى تحية إله الأستاذ سميح نخاش، يعني المستمع الدائم والثري بالمعلومات، مستمع رائع، أحلى تحية إله.
1: الله يخليك ويخليه، يسعد صباحك. نعم، ماذا اليوم؟
0: يسعد صباحك. خلينا نقدم لأبو مبارك برضو عيد ميلاده، بيتزامن مع إذاعة الشمس
1: اليوم.
0: بتزامن مع إذاعة الشمس، تصير يقول فطمان بالشمس أكثر منه. خلينا
1: صحاب. نعم، إن شاء الله كل سنة هو سالم.
0: وأنت سالم.
1: بال 120 زي 20 يا إم مبارك.
0: فهو مرات بيقول للناس إنه إم مبارك بتفطن في عشانها إذاعة الشمس، عندها إذاعة الشمس الأولى بالحياة.
1: نعم، يعني 25/7 1953 هيك قلت قديش عمره هيك يعني بالضبط.
0: عيرتني بالشيب وهو قار، وكبرنا يا ابو فادي، بدنا نخبي عمارنا.
1: لا طبعا لا، اليوم الصبغه يعني صبغه
0: يا ابو فادي. نعم. ابدا ولا مره في زمانه عمل صبغه. بس بدي اقول لك شيء، بستغرب ليش الناس بتستاء ولا بتزعل اذا حدا بيسالها قديش عمرك او عمرك.
1: نعم.
0: طيب ما هذا عمره سنين وكلياته. نعم. بده يكبر ابو فادي، مين بيضل
1: ما حدا راح عمره ويمضي يا عم مبارك، عمره. طيب. ويمضي. الله يخليه احنا... كل سنه هو سالم
0: وانت سالم. احنا في خضم موسم الاعراس. نعم. فهيك حبيت اختار طقوس قديم اللي هي تلاشت من اعراسنا اليوم.
1: يا ريت يعني اليوم يا ريتنا نرجع للقديم يا عمي مبارك.
0: هي هسه بنشوف شو حلو وشو كيف المقارنه مع اليوم.
1: نعم.
0: اول شيء تبدا الخطبه بعطيه الصينيه من ما تخلق البنت، بعدين تكبر البنت تروح لجاهة او لإشي ابن عمها، ابن العم بنزل عن ظهر الفرس.
1: نعم.
0: يعني حتى هاي ابو فادي الطقوس الشعبية كانت تعكس الترابط الاجتماعي والفرح الجماعي، مما جعل الأعراس القديمة مناسبة اجتماعية مميزة لا تنسى. يعني اليوم أنا لما بحضر عرس بقولوا لي مبارك غني لنا هاي الغنوية، بدهن أغاني قديمة، هاي النوستالجا الجميلة كثير بتنعشني.
1: نعم.
0: يعني تروح الجاهة وتخطب البنت، وبعدين يقول له أبو العريس أبو العروس أنا أعطيتك أنت ما أعطيت ابنك. أول شيء كان زواج مبكر.
1: نعم.
0: بعدين ما العروس ما بتعرف العريس ولا العريس، أمه تشوفها على الطحونة، تشوفها على العين، اللي ما عندوش مزيونة يقناله طحونة.
1: نعم.
0: على العين يروحوا ماي يا وردي على الماي واسقيني بحفناتك، ما هي حجة عطش بدي ملقاتك أو محكاتك أو فلاني من حياها لا نراها ولا تعرف للشمس باب داره. يعني قديش أبو فادي كانت البنت الأم أو الأخت أو جارة أو صديقة هي اللي تدل أنه في عروس عند بيت فلان.
1: نعم.
0: طيب حكينا هيك بالعروس أبو فادي. بعدين تبدأ الطقوس لتحضير الفرح، العجوز هي اللي تتولى مهام العزايم لأنه ما يبعثوش صبية، لأنه ممنوع الصبية تفر على الدور.
1: نعم.
0: كانوا يجيبوا تفاصيل أبو فادي للعمات والخالات والخوات، تقصيص التفاصيل اللي خيطوها عند الخياطة. كانوا يعملوا فيها سراير جمع سرة تبعت حنة، وتدور العجوز على بيوت تعزم، تنطين كل واحد سرة حنة وتعزمهن. هيك كانت، لا كان مكاتيب ولا اليوم المكاتيب يا أبو فادي
1: مليئة
0: أشكال. نعم. الوان وشي طول وشي ظاهر وشي إزرق.
1: وتسأليش قديش.
0: طب نعم. شوف البساطة يا أبو فادي، لا بيكلف كله ببلاش.
1: والله
0: قد طيب. هي مقارنة بتيجي تلقائية، يعني حمناش نقارن بس بتيجي تلقائية.
1: نعم.
0: بعدين الماشطة حفلة الحنة، تراويد، تيجي الماشطة على البيت، يربطوا خيطان، كانوا يحنوا قدميها ويديها، يحطوا خيطان ويلفلفوه على الإيد أو القدم ويفكوها بس يصبغوا الحنة، بتصير أشكال هندسية بتجنن للعروس. وكانوا كليات يجتمعوا بحفل التراويد، جمع ترويد اللي هي الألحان الشجية، سهرة وداعية للعروس ويودعوها يعني.

0: حنوا هسب العيون ومديدوا يحنوا له غزال صغير وكيف أهله سمحوا له. الغزال هو كناية عن العروس صغيرة السن.
1: نعم.
0: غزال صغير. آه وحناك شيلة بيلة يا عروس حناك شيلة بيلة وأهلا وسيك وأهلا وسهلا فيك بالعيلة. وأغاني الحناء والتراويد يلم يلم هيلي مخداتي وطلعت من الدار وما ودعت خياتي أو جراتي أو خلاتي كيف بدك. يعني هاي الأغاني التراويد هي الأغاني الوداعية وكان للغريبة تراويد خاصة أبو فادة. وامبارح يا عروس كنت في كالعصفور طيارة واليوم أبعدت عن الحارة ويوم انتعلت وصارت من قفا الوادي صلحت عليها أمها يا شقيت فؤادي. يعني الغريبة دائما إلها أغاني وداعية أكثر من زي اللي عند ابن العم أو بالبيت.
1: هاي الفردي يعني من بارك
0: الفردي إلا أسا تجهيزات العرس جمع الحطب الفراش كله يلموه أبو فادي من عند الجيران على الطناجر عشان ما كان اليوم مثل اليوم جاهز كل شيء بالجهد الجسدي الصعب. نعم. يجمعوا يكلة الجمال من جمع الحطب ومن هو خطب يكلة الجماعة من جمع الحطب وخليك يا فلان لحولي قادم من غلال البيادر لأنه كانوا بعد المحاصيل يجوزوا. نيجي لمواقد القهوة كلياتها تتعمر لذبح الذبايح كله باب الدار وتشبق وذبح الحايل يا فلان لفت عساحة الجبايل وتشبق وذبح الخروف لفت عساحة الضيوف ويطلعوا فيها النسوان. كوانين القهوة والمواقد تكون معمرة من أول شهر يستمر العرس تعالي لحمصوا القهوة يطحنوها لاستقبال الضيوف. يعني كلياتها المواقد تبقى جاهزة للطبيخ أبو فادي لأنه الدس أبو الحلق يقولوا له يكون محضرة كلياتها يلموها من عند بعض الجيران ومواقد القهوة جاهزة.
1: نعم.
0: حمام العريس والزيانة برضو ببيت أحد الأصدقاء. جهاز العروس كانوا أبو فادي تنعزم العروس عند دار عمها أو خالها ينشروا الجهاز الفساتين والبشاكير وكل عدة العروس على حبال تيجي الصبايا تتفرج. هاي العادة كانت لقبل أكم سنة بالمشهد بعدها أبو فادي كارجة وكل كان يعرضوا الجهاز وبعدين لما ينقلوه يا محمل الجهاز يمك يا ناقل الجهاز عدار عمك يا محمل الجهاز من حالك يا ناقل الجهاز عدار خالك تصير بطباق عروس يحملوه تصير النسوان ترش طفه وسلفانة داير بالك حلو السلفانة
1: شوكولاتة هذا الأردن هذا كان يجي
0: هذا برضو ذكريات معنا تصير النسوان ترش على النسوان اللي حامل رز وملح وسلفانة والأولاد كيف يا ابو فادي وتلم طفل طلعت العروس تلبس زي البلد عريسها.
1: نعم.
0: يعني كانت تغير وتلبس زي البلد اللي عايش فيه عريسها وعلى الخيل كانت او سيرا على الاقدام اذا بالبلد.
1: نعم.
0: على الخيل قوم اركبي يا زينه خايف عليك من الحسد والعينه وقوم اركبي يا مدلل خايف عليك من الندى تتبلبل اليوم لموزين ست مفوره بالصوف وبتركب العروس. طيب السلامة تنعزم عند العم والخال شو يقولوا لها؟ قوم اركبي من حالك احنا حطينا هدم ابوك وخالك يعني دفعنا له الخلعة والبلصة والدرنك قلنا هو قسم من المال.
1: نعم.
0: حتى الشباب كانوا يسبقوا للعروس بالحارة لدار العريس انه دفعوه المبلغ من المال وينقطوها هي اسمه درنك يعني هاي المبالغ تأخذ البلصة او الدرنك عشان ينقطوها للعروس وقوم اركبي من يمك واحنا حطينا هدم ابوك وعمك.
1: نعم.
0: يعني دفعنا لابوك ولعمك شو اسمه اللي بيستحقوه يلا خلص قومه.
1: طيب شو بيسموها كان لما يعطوا اشي لأهل العريس ناسي عن الاسم
0: قلت لك درنك
1: لا غير درنك هذا كان يرفعوا الخلعة نعم الخلعة
0: نعم. خلعة درنك نعم. كلياتها أبو فادي هاي كلياتها مصطلحات يحصلوا قسم من المال من أهل العريس.
1: نعم.
0: من العريس. طيب العريس يجي يكشف عن الطرحة بالسيف يحط على خدها وعلى أنفها يعني بعدين يعني هيك يعملها حركات تحذيرية يعني إنه لإظهار الرجولة والعصم بإيده أو يمسك بريق البخار ويكسره. هاي العادة الوحيدة اللي بعدها سارية لليوم العريس بس يكشف الطرحة بيكسر بريق البخار اللي شربته أمه منه. ويصيروا يغنوا لها طير خضر عباتك طير مبروك على حماتك فشر الغير طير خضر على كمك مبروك على ابن عمك على قميصك مبروك عريسك وإحنا حلفنا الليلة ما نوكل إلا زيت، يا فرحتك يا فلان غزالك خش البيت، وإحنا حلفنا الليلة ما نوكل غير

0: زيتون، يا فرحتك فلان غزالك هالمزيون، وخيار وخش الدار، وبتعرف قديش اللغة العربية. يوم الصباحية بتيجي الأهل تبارك، يكونوا عاملين حفلة فطور، ودار الشبين يجيبوا محمر على خبز عشاء. أغلب الأكلات الشعبية اللي كانت تنجاب من دار الشبين هي أبو فادي العشاء. التفاصيل كانوا يروحوا بلاد بر الشام، بوصيك يا أبو فلان لو كنت رايح كثر من القرفة بهار الذبايح، بوصيك يا فلان لو كنت ماشي كثر من المخمل العريض الحواشي، لأنه العروس كانت ترتدي ثوب مطرز يختلف تطريزه من منطقة لأخرى، يجيبوها من بلاد الشام، الألوان التطريز كل شيء، ويزينوا راسها بإكليل أو قطع ذهبية. والتفاصيل واجب تتقدم والرحم كله من عمات ومن خالات ومن خوات. أبو فادي كانت استقبال العروس تستقبل بالترحيب، يرشوا حلوى وقمح وأرز رمز الخير والبركة، وتهيي لها حماتها بالحبابك جتينة وبالبيت والنستينة، يم الفستان الزهر والزنار النيلة، مرحبا بك مرحبا، وريحة ثيابك محلبة، والعين تشوفك من بعيد والقلب يقول لك مرحبا. هاي هو المنخ المعلق. بعدين يا أبو فادي بنعرف شو بصير، وتغني هذا الغزال غزالي وأنا شريته بمالي، شو عبال الناس منه كان رخيص ولا غالي. يعني ويم الفستان النيلي يا ريتك تسلمي لي، طل من بيت ابوك يا زين الطل الجميله، ويشعل كل البخور الى طرد الحسد بحسب المعتقدات الشعبيه.
1: نعم.
0: ابو فادي زمان ما كان اضاءه، كانت على البيادر والساحات تصير العراس، كانوا يحملوا المشاعل. هاي عصا هيك انا وعيتها. ويحطوا شريط او شكله قماش على راس العصا ويولعوها.
1: نعم.
0: ويحطوا دائره من دار البيدر ابو فادي او فوانيس. عشان هيك كانوا ليش بالصيف يعملوا الأعراس، ليلة مقمر وتعليلة عريس، يعني القمر بنطق ضوء، ما كانش كهرباء، وكانت المشاعل والفوانيس، وكانوا الأهل العريس يبعثوا للعروس سلال مليانة عطور وحلوى وقبل الفاردة، وكانوا أهل العرس برضو أهل العريس يبعثوا ذبيحة قبل بيوم من زيارة ردة الإجر، كانت تروح عقب جمعة زيارة مع عيالها، يكونوا بعثين ذبيحة عشان يأكلوها يعني.
1: ردة إجر هاي.
0: ردة إجر تكون إمها محضرت لها لير الذهب إذا مقدرة أو أي هدية. وهاي الطقوس يا أبو فادي اللي كانت ولا منها طقس بعده من هالشكل،
1: يعني
0: غير كسر بريق الفخار.
1: يعطيك العافية من بارك.
0: يزيدك عافية أبو فادي. وكثير يعني أبو فادي لما من المستمعين مثلا أثر كثرة العراس وين ما بلاقوني بقولوا من بارك والله غنوية اللي بتغنيها للحنة ولا للزيانة ولا جيبان العروس تسوى هذا الستيريو 100 مرة. الكلمات كانت بسيطة، المرأة تألفها، لا ملحن ولا كاتب ولا فرق موسيقية، وقداش إلها شجن وجميلة وفي إلها حنين.
1: ومنين بدك تلاقي اليوم حدا يكتب شيء هيك بسيط وهوين وسهل؟
0: صح،
1: كله بيكتب اشياء بدها منجد وقاموس، وما حدا فاهم على حدا.
0: ان شاء الله الف مبروك لكل المحتفلين بالمناسبات الاجتماعيه من افراح، وان شاء الله تضل الافراح طاغيه ابو فادي عن اعمال العمر.
1: شكرا لك. شكرا من بارك.
0: يعطيك العافيه ابو فادي. برضو انت 23 سنه صار لك باذاعه الشمس، بتوصل الليل بالنهار، عملك جبار، ولا تحيي لكل العاملين ولابو البديع، كل عام وانتم بخير.
1: شكرا لك من بارك. شكرا. الله يعطيك العافيه. الى اللقاء.
0: يعطيك
1: العافيه. نعم، الحنين إلى الماضي دائما جميل وحلو. ما أجمل الزمن الجميل من بركة تحدثت عنه. خليني أشكر الزميل عادي ياسين في الهندسة والتقنيات، الله يعطيك العافية. زميلة ياسمين غمد أخبار 11 معكم تكون، بعد ذلك الزميل دوريد زرقاوي، حلوة يا بلدي صباح الخير، وسيد مكاوي عشان موسم العراس صباح الخير. نلتقي لنرتقي، بكم ومعكم.

ويانا والحب يضمنا والدنيا هي فرحانة فرحانة لفرحنا.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط حملة.
2: بيج إلكتريك، جوليد خشمال بنتخيل بمخيل بيج إلكتريك.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري في قضاء سور في الجنوب، وأشارت إلى أن القوات قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون. في السياق، يواصل أهالي زوطر الغربية العودة إلى منازلهم بشكل تدريجي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدة بهدف تفقد منازلهم وممتلكاتهم وسط إجراءات أمنية

0: من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وتدخل قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. وبحسب مصادر محلية أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات الضحايا على تشييع جثامين أبنائها بعد منتصف الليل بمشاركة 30 شخصا فقط من أفراد العائلة مع منع الشبان من المشاركة في مراسم التشييع. في سياق شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأفيد بأن القوات اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس ودهمت عددا من المنازل. كما تواصل قوات الجيش تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية. توعد الحوثيون السعودية بالرد على استهداف منشآت مدنية في الحديدة معتبرين أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا لن يمر دون رد. في المقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عمليته استهدفت مواقع عسكرية حوثية مرتبطة بتهديد الملاحة في البحر الأحمر. قال رئيس الأمريكي ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكنه أكد أن الاتصالات مع طهران مستمرة وأن المفاوضات لا تزال قائمة. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عبر وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت حتى تحقيق مطالبها بشأن مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. تحتفل إذاعة الشمس اليوم بمرور 23 عاما على انطلاقتها، مؤكدة استمرارها في تقديم إعلام مهني حر وعصري يعكس نبض المجتمع العربي في البلاد. وأكد المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام أن الإذاعة تواصل تطوير أدائها المهني والتقني بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي. ووجه كرام الشكر لطاقم الإذاعة ومستمعيها مؤكدا أن ثقتهم كانت وستبقى الدافع لمواصلة تقديم إعلام مهني ومسؤول.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح صباح مشرق بالشمس الحلوة، وصباح مشرق بالأيام اللي بتجنن، وصباح 23 هذا الرقم اللي بنطبع حاليا بذاكرتي لنعرف شو سر الرقم 23.

23 عاما ولسه الشمس بتشرق كل صباح بنفس الدفء. بالنسبة لي قصة إذاعة الشمس مش مجرد مكان عمل، هي قصة عمر. بتذكر يوم ما انطلقت الإذاعة، كنت وقتها شاب أعزب، شابا يحمل أحلاما كبيرة، ولم أكن أتخيل أن رحلتي مع الشمس ستكون رحلة حياة كاملة. مع الأيام خطبت، تزوجت، وكانت الشمس تكبر معي خطوة بخطوة. كبرنا سوا، وصارت الأيام تحمل أجمل الهدايا. رزقت بثلاث بنات، ليانا، سيلين، وسلمى، واليوم عم بشوفهن بيكبروا على صوت الشمس كل ما كبرت أنا معها. 23 عاماً وأنا أشاهد هذه الإذاعة تكبر، وتكبر معها ثقة الناس ومحبتهم. شاهدت آلاف الصباحات، مئات القصص، ضحكات لا تنسى، لحظات فرح، لحظات حزن عشناها مع أهلنا ومستمعينا. كان إلي شرف أن أكون من أوائل من ضموا إلى هذا الصرح، وما زال هذا الشرف يرافقني حتى هذا اليوم. إذاعة الشمس لم تكن مجرد محطة إذاعية، كانت بيتاً وعائلة ورفيقة درب. علمتني أن الكلمة الصادقة تعيش، وأن الميكروفون حين يكون قريباً من الناس يصبح نبضهم وصوتهم. اليوم ونحن نحتفل بعيدها 23، أشعر وكأنني أحتفل بجزء من عمري، لأن كل مرحلة جميلة في حياتي كانت للشمس فيها ذكرى وصوت وحكاية. كل عام وأنت بخير يا شمسنا، كل عام وكل فرد من عائلة الشمس بألف خير. شكرا لكل مستمع كان جزءا من هذه الرحلة، لأنكم أنتم الحكاية الحقيقية، وأنتم السبب الذي يجعل الشمس تشرق كل يوم. شكرا للغالي على قلبنا جميعا الأستاذ سهيل كرام، مدير عام إذاعة الشمس. شكرا للعائلة الكريمة على التعب وعلى المشوار الطويل، ولكن ما زالت الشمس مشرقة تنبض بالحياة. كل عام وأنتم بخير.

كل الحب لكم هذا الصباح، صباح الأمل وصباح الفرح. احنا كمان حبينا نقولكم شاركونا فرحنا وشاركونا ذكرياتكم مع الشمس، وقولوا كلمة حلوة للشمس لأنه عن جد بعد 23 عام بيطلع على بهيك يوم ذكرى عيد ميلاد الشمس. حابين نسمع منكم ذكرياتكم الحلوة مع الشمس. تنسوش جماعة كمان بإمكانكم والآن إنكم تدخلوا على تطبيق الشمس، تعملوا له طبعا حتلني مهم جدا، وهناك راح ندردش مع بعض. نعم مندردش ومنفوت على تفاعل البث، انضم للنقاش. وهناك سألت سؤال بمناسبة عيد إذاعتنا الحلوة إذاعة الشمس، احكوا لي عن ذكرياتكم معها، فبحب أسمع منكم شو ذكرياتكم الحلوة. يفوتوا على تطبيق الشمس 0460101، سنة ورا سنة وإذاعة الشمس معانا كل العمر. بحب أسمع منكم أخباركم الحلوة كل العمر. حسابك صحيح.

0: من الأغنيات الحلوة دائما وذكريات كل حلوة. منقول صباح لمين؟ ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: إن شاء الله العمر كله تعيشوا مبسوطين وسعيدين وإلى الأمام يا رب.
0: الله يسعد قلبك. يعني أنا بصراحة بدي أقول لك كلمة واحدة، إنه إحنا يعني اليوم خصصنا بس لإلكو، أنتوا تكونوا المذيعين، أنتوا تكونوا الشمس، لأنه أنتوا بدونكو إحنا ما بنسوى شيء. صحيح؟
1: أنا بحييكو أهاي راديو الشمس، بحييكو.
0: وكيف ذكرياتك مع الشمس؟ هيك خبرينا شوي وانت بلشت تسمعينا.
1: بتجنن، تعطيني طاقة حلوة هيك وراحة نفسية.
0: الله يسعدك. من زمان بتسمعينا ولا من فترة قريبة؟ ولا
1: من 20 سنة ولا اسمعكم.
0: اوف، شو كبرنا مع بعض، كلياتنا عم نكبر مع الشمس.
1: والله انا بحييك وهالبرنامج قديش حلو وقديش مريح وبرامج كتير حلوة.
0: الله يخلينا اياك
1: والى الامام يا رب.
0: شكرا وكل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير ان شاء الله يا ربي الى الامام.
0: الله يخلينا اياك
1: بس الحياة الحلوة.
0: الله يسعدكم. طبعا هاي علي كمان بيبعث لي على تطبيق الشمس، بقول لي اكبرنا على الشمس يا دوريد، احنا بنحبك يا علي كتير. مرحبا لمين؟ الو
2: الو.
0: ايوه مرحبا.
2: اين مليم؟ اين مليم ابو ليلى؟
0: شو اخبار؟ يعني بشرى واحدة من الناس اللي قدي صار لك
2: فيش حق نحكي عليك. والله دايما
0: الله يسعد قلبك
2: العمر كله دلكم نورين يا رب، انت وجاكي وكل الطاقم عندك.
0: الله خلينا اياك لك انت كمان، وبدي اتمنى لك الصحة وشكر كبير.
2: واحنا كمان ابو ليلى بنهرية بقول لك يضلك ان شاء الله تعلم متقدم البرنامج ونورين الشمس.
0: شكرا جزيلا أيتها الغالية. طبعا ذكرياتكم حلوة، يفوتوا على تطبيق الشمس هناك وخلينا ندردش، اسألوا أي سؤال بدكم إياه عبر تطبيق الشمس راح أرد عليكم. أنا يعني ذكرياتي كتير حلوة مع الشمس، يعني منذ انطلاقتها وأنا موجود في إذاعة الشمس منذ 23 عام. ذكريات صعب جدا أحصرها بهيك موقف، لا بساعة ولا بساعتين. ممكن نكتب قصص كثير حلوة مع المستمعين. لو ما تتصوروا قديش كمية الاتصالات، الناس اللي حابة تعبر عن عشقها وحبها لإذاعة الشمس. فعن جد شكر كبير، إنه يعني حتى لو في الجوائز ما بهمني الجوائز، الناس أنا بهم إن يحكوا مع إذاعة الشمس. كل عام بخير. بدنا بدك عين. صباح الخير لمين؟ لا لا، شو هذا الشغل؟ وطوا الراديو بعد سماحك، وطوا الراديو وإلا بسكر الراديو الخط. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح الخير، مين معاي؟
3: بحكي معك محمود غبرية. شو أخبارك؟
0: محمود غبرية شو أخبارك؟ طمينا عنك.
3: أول شيء كل عام وانتم بخير وإن شاء الله من نجاح لنجاح أخوي دريد.
0: حبيب قلبي الله خلينا إياك. شو بتحكي لإذاعة الشمس؟ ذكرياتك معها؟
3: راديو الشمس أحلى راديو بنسمعه كل يوم، أغنيها ممتازة، أخبارها ممتازة، من تقدم لتقدم غالي.
0: يخلينا إياك ومبسوط من البرامج، مبسوط من الشمس و...
3: على الآخر على الآخر أحسن شروط، أحسن راديو،
0: أحسن شروط.
3: نار
0: نار وشرار. حبيب قلبي الله يحميك وتضلك تسمعنا على طول.

0: على تطبيق الشمس ودردش معي. أنا موجود غاد عم بدردش كتير معاكو، اسألوني أي سؤال أوكي؟
1: ولا
0: يلا باي. مرحبا صباح لمين؟
2: ألو
0: بلال كيفك بلال؟
2: أنا
0: إحنا بنحبك بلال، أنت منيح؟ أنت بتحب إذاعة الشمس بلال صح؟
2: أنا
0: وإحنا بنحبك كتير بلال، الله يخلي لي إياك. شكرا لك، سلامات.

0: اوكي طبعا تحيات خاصه جدا للجميع اللي معاه تطبيق الشمس بيقدر يعمل حتلنه ويفوت ينضم للنقاش والدردشه معي هناك عبر تطبيق الشمس. واي اغنيه او اي اهداء اللي بدك اياه احنا حاضرين. حب كبير بحجم الشمس لكل اللي عايشين الاجواء الحلوه لكم منا. اطيب الامنيات 0461101. راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني من بعد الفاصل مكملين مع الكثير من المفاجات.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلنات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
7: كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت جنبي،
0: كل سنة وانت الحب. تحية طبعا إذاعتنا الحلوة. منقول مرحبا لمين؟
8: صباح الخير دغيت.
0: صباح الفل والعنبر.
8: شو أخبارك؟
0: إحنا تمام. لمن أنتوا تمام؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
8: والله الحمد لله رب العالمين.
0: مع مين بك عفوان؟
8: أم يوسف للناطق.
0: أم يوسف الله يسعد روحك. أول إشي يعني اليوم خصصنا هذا اليوم باحتفالي كرنفالي لإذاعة الشمس بعيد ميلادها 23، شو بتحب تقولي لها؟
8: بقول كل عام وانتو بخير، أنتوا كل طاقم العاملين في محطة الشمس، والله يخلينا إياها إن شاء الله على طول، لأنك أنت منورها.
0: كلياتنا منورينها، كلياتنا.
8: آه والله وكليته. أبو فادي سلم لي أبو فادي كثير.
0: الله يسعد قلبك.
8: لأنه اللي عرفني عليكم.
0: آه كمان؟ طب حلو. الله يسعد أبو فارس.
8: أبو فادي.
0: أبو فادي أستاذ فهمي فرح حبيبي أبو فادي.
8: أيوة آه نعم. فهمي فرح.
0: الله يسعده. وأنت طبعا يعني تعرفت عليها وصرت تسمعي برامجها وحبيتيها كتير.
8: آه أنا من 7 الصبح ل10 بالليل بدل فاتحتها تابعتها كلمة بكلمة.
0: شو اللي بيميزها يعني؟ إيش اللي ليها لقد حبيتيها؟
8: حبيتها

0: انتوا يعني بتجيبوا كل يعني بتعرفون على كل شيء. برامج ما يعني اخبار
1: برامج اللي
0: برامج كله حلو، كل البرامج حلوه الحمد لله رب العالمين.
1: يوسف يا غالي كل عام بخير وان شاء الله بتضلك بخير.
0: الف خير ان شاء الله، العقبال لل 120 سنه يا رب.
1: تسلمي لي يا حلوه، تسلمي لي.
0: اهلين ابو ليانا، اهلين حيا الله.
1: مرحبا لمين؟ الو صباح.
2: مرحبا دريت، صباح
1: يا هلا. صباح الفل،
2: كل عام وراجي الشمس بألف ألف خير.
1: الله خلينا إياك. أستاذ سليم شو أخبارك؟ سليم
2: سمير معك.
1: سمير مش متأسف، سمير شو أخبارك يا سمير؟
2: والله الحمد لله. إذا بهذا البرنامج إحنا بدناش نطفي ونبارك لإذاعة الشمس ولإدارة إذاعة الشمس وللأخ سهيل الكرام وللصوت العربي اللي دائما كان معنا بالحلو والمرة بكل سنين، واللي بوصل الكلمة بكلمة الجمهور لكل الموجودين. تأمل يضل هيك وبرامج أكتر. وممكن بس طلب واحد تفوتوا برنامج للجيل الصاعد كيف نوجهه للتعليم والثقافة والتقدم بالحياة. هذا كتير كتير ناقص عنا احنا بهاي الدولة، ما فيش عنا هاي الشغلة.
1: يعني النبض الحمد الشغلة. لله صرتوا تحسوا انه من خلالها في نفس للجماهير، صرتوا تحسوا طبعاً انه تتنفسوا عن طريق إذاعة الشمس. الحمد
2: طبعا لله. احنا في مع مين نحكي، في مع مين نشرح، من كله من كل الوسط العربي واليهودي بالبرامج تاعتهم وبالدعايات تاعتهم، ومتعرف أكثر على كل اللي بيصير المفتسعين هاي التنزيلات كمان. هاي كتير بتساعد الجمهور. إذا ما في إذاعة تبس هذا الشغلة للجمهور، مين بده يذيع هاي الشغلات؟ ما في حدا.
1: يا سمير كلك زو، أنت طبعا من المستمعين الأصدقاء الراديو، منحبك كتير ودائما بتشارك، فبدي أتمنى لك كل الحب.
2: شكرا مشكور وكل عام وانتم بخير.
1: الله يخلينا اياك، كل عام وانتم بالف خير. لسه صار تمام، كل شيء تمام. لكم منا دائما اطيب الامنيات، وطبعا شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي عم بيرافقونا وبيحبونا. طبعا كتير كتير كتير اتصالات، الكل بده يعبر عن هذا الحب. صباح لمين؟
3: صباح الخير، كل عام وانت بخير يا دريد وكل الاداره الناجحه اللي عندك.
1: شو هالكلام الحلو؟ ايش هذا الكلام الحلو؟ ام السعيد ايش هذا؟
3: وكل انسان ناجح وراء امراه ناجحه. انا متاكده سهيل كرام عنده زوجه ناجحه جدا جدا جدا واولاد ناجحين.
1: واضح
3: الله والله.
1: الله يسعدك طبعا.
3: وانت شكرا للوالد اللي خلفتك، ادمنت بني ادم عم تسعد الملايين الناس. انت النفس اللي بنتنفسه انت وكل الإدارة.
1: الله يخلينا اياك. اول شيء انا بدي اشكرك جزيل الشكر، يعني واضح انه كلامكم بيعبر عن حب كبير. هذا الحب احنا بنثمنه غاليا جدا، ويعني الله يحميك ويحمي الشمس تضلها يعني كمان 23 ولا كمان 50 ولا قديش بدكم كمان.
3: انا من 2003 وانا تابعكم، دائما كنت مبسوطه بسماع اصوات حلوه.
1: حلو حلو.
3: وبد دائما كل صلاة بصلي لكم الله ينجحكم أكتر وأكتر ويحبب كل الخلق فيكم.
1: يعني شو بدي أحكي، يعني هذه كلمات بتخلي الواحد يفرح وحتى يدمع إنه بصلواتكم بتدعو لإذاعة الشمس تكمل.
3: وبتداصل الكعبة وصلي لكم واستدعي لكم.
1: ما أحلاكي والله، ما أحلاكي وما أجملك. الله يخلينا ياكي
3: بتجننه والله يوفقك والإدارة والتلفونات واللي مسؤولين. وبخص نبيل سلامي صاحبنا وأخونا
1: أبو
3: وحبيبنا
1: فارس حبيب الشعب، يخلينا ياكي.
3: تحية أبو فارس، داعي بجنن.
1: تسلمي لي عن جد من كل قلبي، بارك الله فيك وشكرا من كل قلبي على كلماتك.
3: إن شاء الله بتفرح ببناتك وأحلى نصيب بدي يجيهن إن شاء الله.
1: تسلمي لي يا حلوي، تسلمي لي، شكرا من كل قلبي.
3: شكرا، كل سنة وانتو طيبين.
1: شكرا. وانت يعني تثاءبت أو تزامنت يعني عيد ميلاد الشمس مع الصوت المبهوح عند ريد، مش مهم، لكن إن شاء الله عم بصح أول بول. مرحبا لمين؟ ألو
4: صباح الخير.
1: صباح الفل،
4: كيف حالك أخ دريد؟
1: إيش هاي كمية الاتصالات والمحبة لإذاعة الشمس؟ أنا مش مصدق، إيش فيه؟
4: يعني مش عارف إنه الكل بحبها وبحب اللي بيشتغلوا فيها.
1: الله يسعد قلبك، مين معاي؟
4: حج نادية برومي من عكا.
1: الله خليني إياك حج نادية، طبعاً أنت من المستمعات الدائمات لبرامجنا.
4: والله دائماً دائماً، يعني بس بالصبح بس أفتح عيني أفوت دغري بدوي الراديو بضل لحد ما أخلص.
1: طيب بلكي حدا قال لك خلص أزعجتينا بإذاعة الشمس، خلص بكفي، شو بتقولي له نادية؟
4: هلهن يرفعوا حتى. والله مالي
1: فيها. الله يسعد هالروح ما أغلاكي. الله يسعد الروح.
4: حال ان شاء الله لل 120 الكل بصحه وعافيه، وبهمش بدي ابعث معايده ممكن؟
1: اي طبعا معلوم، تفضلي.
4: بدي ابعث معايده عيد ميلاد جلال نايف بنا.
1: أيوة.
4: ابن اختي ومثل ابني يعني.
1: حلو، ديروا بالكم فتنا على 25/7 السعيد ميلاد اذاعه الشمس، اتذكروا برج الاسد وابو البديع وابو البديع برج الاسد وانا برج الاسد. ولع
4: يا عيني يا عيني يا عيني.
1: ولع
4: بقول له جلال ان شاء الله بتضلك

0: الصحة والسعادة وهدات البال حبيبي هالتي يمبا، ونشوفك دائما من الناجحين. يمكن انت بتسمع في لجلال بنا.
1: طبعا جلال حبيبي واخوي، سلم على جلال كتير. الله يحميلك اياه،
0: بنحبه
1: كتير جلال. سلمي لي عليه.
0: الله يسلمك يوصل خير،
1: هذا الغالي المغلغل جلال، يعطيه الصحة والعافية
0: ولايل ان شاء الله. ان شاء الله بتضلكوا انتوا كمان منورين الدنيا كلها.
1: كلك ذوق، الله يخلينا اياك. سلام. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
1: يا هلا، مين معاي؟
2: نحكي معك فريد ضواهري.
1: فريد شو اخبارك فريد؟
2: يا هلا اهلين اخ زهير.
1: دريد.
2: دريد.
1: بعد 3
2: اول شيء انا بدي اعيد، سوري انه غلطت باسمك، اول شيء بدي اعيد على بخصوص عيد راديو الشمس. هذا المنبر الوطني غني عن التعريف من ناحية مستوى، إذا بقارن مع باقي المحطات، أنتوا المستوى الأرقى والمهني عندكوا طاقم بجنن. أنا بعتز وبفتخر أنه عندنا إذاعة في الوسط العربي بتخدم بأمانة وبجدارة، خلينا نقول. فأشكر الجميع من طاقم إداري، من مدعين وقائمين على هاي المحطة.
1: شكرا على هذا الحب الكبير. شكرا لك سيد فريد، وبارك الله فيك على كلماتك الحلوة.
2: طبعا فخر فخر فخر لإلنا أخ
1: دريد. الله يخليك، وشكرا لإلك من كل قلبي. شكرا من كل قلبي، يعني عن جد حب كبير ما بتقدر تعرف، وتحصر محبة الجماهير لإذاعة الشمس بهدول الساعتين. بدنا نحاول نأخذ أكبر عدد من الاتصالات. مرحبا لمين؟
2: شكرا كتير.
1: الله يخليك. ألو. يا هلا، مين معاي؟
3: ابو سيدرا.
1: والله ما انا عارف مين. كمان مره ابو سيدرا.
3: اه حبيبي.
1: شو اخبارك
3: حبيبي؟ الله يسعدك.
1: وينك انت؟ شو عامل ابو سيدرا؟
3: والله الله يعطيك العافيه.
1: الله يسعد قلبك، اول شيء احنا بنحبك كثير
3: حبيبي. الله يسعدك. كم عليكم ان شاء الله؟
1: شكرا جزيلا. شكرا على الحب الكبير، الله يحميك وبارك الله فيكم. من عيوني يا روحي، من عيوني. ايش بدك؟ انا حاضر، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟ الو.
4: الو مرحبا.
1: يا هلا،
4: معك ام خالد من المكر.
1: ام خالد شو اخبارك؟
4: من متابعين راديو الشمس انا خيا.
1: ايه ام خالد الغالي.
4: الاسلام لل120 للشمس ولطاقم الشمس.
1: الله يسعد هالروح
4: والسعادة وهذات البار إن شاء الله لكم جميعا.
1: كل ما بتكبر كل ما بتحلى، صح؟
4: آه والله أحلى. إلا ما اسمع راديو الشام،
1: لأنه أنتوا بتحلووا معانا. الله يسعد هالروح.
4: الله يسعدك إن شاء الله.

أجواء ولا أحلى، أجواء الشمس موجودة في كل نبض، في كل حارة، زنقة زنقة، حارة حارة، بيت بيت، سيارة سيارة، مسائية باص بسمع ذات الشمس. وين بساط اللي، وين شفرية البساط اللي كانوا يحكي معاي؟ هذا اليوم يومكم عشان يتهنونا، تطلع عنا. مرحبا لمين؟ ألو ألو، أوكي مكملين. صباح لمين؟ ألو، يلا 0460 10101.

0: طبعا انا من خلال تطبيق الشمس عم بدردش هبة عودي من الناصري. هبة بتقول لي هيك بتطبيق الشمس، فوتوا على تطبيق الشمس الان الان وليس غدا، هناك في عندكم مربع من فوق مكتوب هناك انضم للدردشه، فوتوا انضموا معي، اجواء بتجنن غاد في تطبيق الشمس. الف مبروك لاحلى اذاعه الشمس، بحبها وصلي 20 سنة بسمع لأحلى راديو وأحلى طاقم. بهني بنتي رؤى بكرة عيد ميلادها، بتمنى لها حياة مليئة بالفرح وإن شاء الله تقوم بالسلام هي وأحلى عمر، الله يخليهن لبعض. شكرا عبر تطبيق الشمس من دردش سوا، فوتوا دردشوا معاي، انضموا للمربع فوق للدردشة، وأنا بوعدكم كل إشي بتكتبوه رح أحكيه بتطبيق الشمس. مرحبا لمين؟
1: ألو،
0: مين معاي؟
1: مصطفى من التحرير.
0: مصطفى شو أخبارك؟
1: أنا بيك الدولي دردش الشمس.
0: الله يخلينا اياك وشكرا يا مصطفى، شكرا على الحب الكبير. ايش الاغنية؟
2: نوال التوري طلبت بحبك.
0: من عيوني من عيوني يا تقلق. مرحبا لمين؟ الو، اثنين ما في حدا يا جماعة. الو مرحبا.
3: مرحبا،
0: هلا، مين معاي؟
3: معك أسعد أبو رفين. كيفك
0: أسعد؟ كيفك يا أسعد، شو أخبارك؟
3: الحمد لله. كتبت كلمة صغيرة هيك لراديو الشمس،
0: بحب أسمع.
3: يلا، بمناسبة الذكرى 23 لإنطلاقة صرخ الكلمة الحرة والمتميز التميز راديو الشمس، أتقدم بأخلص عبارات التهنئة وأرقى تبريكات الفخر والاعتزاز لأسرة الإذاعة العريقة وبالأخص الإعلام المتألق والمبدع دائما دريد القوي.
0: شكرا.
3: لقد كنتم على مدار الأعوام منارة للإعلام الهادف والصوت الصادق الذي لامس القلوب والعقول، دمتم ودام عطاءكم المستمر في إثراء المستمع الإعلامي ومزيد من التألق والنجاح في مسيرتكم الرائدة.
0: إيش هذا الكلام الحلو؟ إيش هذا الكلام الحلو؟
3: أحلى وراديو الشمس أحلى. راديو الشمس تجبرنا نكتب أشياء حلوة عن الشكل لأنه تستاهل أكثر من هيك.
0: الله يسعد لها الروح بكل الألوان، إحنا منحبكم بالأحمر بالأسود بالبني بكل ألوان الطيف.

0: يصير.
1: والله حبيبة الجماهير هي إذاعة الشمس، وإحنا هون يا جماعة كلياتنا فرد فرد، مذيع مذيع، كل الشباب الموجودين حتى من وراء الكواليس، عادي ياسين حبيب قلبي اللي بيرافقني دايما، هدول صدقوني بيعملوا كل الشغل الجبار عشان تطلع الموجة حلوة. صدقوني كلياتنا عيلة واحدة، بنحب بعض والحمد لله رب العالمين. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: كل عام بخير.
1: وانت بخير يا حلوة، مين معاي؟
2: دولة جابر.
1: دولة شو أخبارك يا دولة؟
2: أنا كتبت هيك شغل صغير يعني.
1: يلا أنا بدي أحب أسمع، بضلني أهني كل عام.
2: الله يسعدك.
1: أنا بدي أسمع من كل يوم شو بتحكوا لإذاعة الشمس، تفضلي.
2: الله يسعدك. ليس من السهل أن يستمر النجاح 23 عام.
1: حلو.
2: النجاح الحقيقي يحتاج إلى رؤية وإخلاص وعمل متواصل.
1: صح.
2: وبارك لراديو الشمس هذه المسيرة المشرفة. أتمنى لكم المزيد من النصر. من التألق والتميز في السنوات القادمة، كل الشكر والتقدير للأستاذ رضا القاوي وكل طاقم العمل
1: يا دولة
2: الذين كانوا وما زالوا جزءا من هذا الإنجاز. كل عام وراديو الشمس منارة للإعلام وصوتا قريبا من الناس. مبارك لكم 23 عاما من العطاء وعقبات سنوات طويلة مليئة بالنجاح والإنجاز. كل عام وانتم بخير.
1: إيش هاد دولة جابر؟ إيش هذا الحب؟
2: الله يسعدكم.
1: الله يسعد الروح، الله يسعد هالروح، وبارك الله فيك.
2: شكراً.
1: كم نسمعينا؟ كم نسمعينا؟ مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو.
1: أيوة مين معنا؟
3: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أحكي معك تيمور ببار.
1: تيمور شو أخبارك؟
3: يا هلا بيك.
1: الله يسعد هالروح.
3: أول شيء كل سنة وأنت سالمين.
1: وأنت سالم يا غانم.
3: إن شاء الله بتظلوا مهنينا في الراديو وغير الراديو.
1: تسمع الراديو من زمان؟
3: أكيد.
1: بالسيارة، بالبيت، بالبيارة، تحت الشجرة.
3: بالسيارة، بالطيارة.
1: بالطيارة، بالغواصة، بكل محل.
3: بالغواصة.
1: حلو. مبسوط من الراديو؟ احكي الصراحة.
3: ألف الحمد لله.
1: الله يسعد هالروح.
3: بدي أهنئكم وهنك. مخبز الشام جبت الجليل.
1: بلاش لسه دعايات احسن من طيب. بلاش
3: لا يا جماعه انا تركت صاري
1: بلاش دعايات، انت فاهم ممنوع.
3: وبدي اهنئ طيب. مرتي وهديها اغنيه.
1: يا حلو، ايش بدك تهديها؟ يلا ايوه بلش.
3: اتجوزت وراحت يوم علي.
1: اتجوزت وراحت يوم علي. راحت علينا. راحت ليه خيا؟ ما انت مكيف ان شاء الله عنك، شو مالك؟ الله يخلي لك اياه يا حور
3: حبيبي. تسلم.
1: سلامات. الاتصالات ما زالت مستمرة 0460-10101. فوتوا على تطبيق الشمس إسا ودردشوا معاي دردشات رهيبة جدا. غاد كله بهني إذاعة الشمس. كل عام وانت بألف خير إذاعتنا الحلوة. مرحبا لمين؟
4: ألو. مرحبا.
1: هلا.
4: كيف الحال؟ كله تمام؟
1: غالي ومغلغل.
4: عندي عيد صاحبي مروان عدون من الدالية.
1: أيوة.
4: شو بدي فهني لياته في شي غنائك حلوة؟
1: هذا أنا اللي بهني. الله يسعد لياته.
4: الله يسعدك ويسعدك.
1: سلم الحبايب. كل التحيات لأبو أشرف سميح نخاش، كمان هو بهني إذاعة الشمس بعيد ميلادها، وبقول إلى الغالي نضال عتام لأبو محمد، أتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم، وأسأل الله العظيم أن يوفقك ويسعدك ويرزقك الرزق الحلال الطيب، وأن تكون بأفضل الأحوال بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مقدمة من أخوك راسم محمود عواد والأصدقاء. كل الحب لكم أينما كنتم. من حبك كتير أبو أشرف سميح نخاش. لك منا أطيب لمية. كملين مع الاتصالات.

0: الحلوي. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا دريد، معك توني من المصري.
0: يا هلا. مين
1: معك؟ توني من المصري.
0: توني شو اخبارك؟ توني شو اخبارك؟ توني راح. توني ارجع. توني 0-64-10-101.

غنوا غنوا 0-64-10-101. هات نفوت على تطبيق الشمس. أبو إسماعيل حبيب الشعب، سلم على إسماعيل الغالي وكل الشباب غاد في مجد كروم.

0: مرحبا لمين؟ الو.
1: الله يصبحك ويربحك دريد.
0: يا هلا بالغلا، يا هلا بالغلا والحلا.
1: الله يبسطك ل 120 والالفات الفات راديو الشمس.
0: يا اهلا وسهلا، يا هلا.
1: احلى هداء لراديو الشمس، احلى هداء لبنتي اول حفيد عندي، بقول الحمد لله على سلامتك يا امه غزل ابو راس.
0: الله يسعدها.
1: الله يسعدك. بدنا غنويه ولاخواته ولكل المستمعين لراديو الشمس خاصه، لو فيش راديو الشمس الناس زمان فقعت.
0: ما احلى الكلام، ما احلى الكلام، لو فيش راديو الشمس الناس فقعت. الله يسعد الروح.
1: من الحام يا في راديو الشمس بتسكر عن الحم شوي.
0: ايوه بتخفف، بتخفف وجع. الله يهدي بالك وبتلقين وبتلقين. يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه.
0: مرحبا لمين؟
2: مايس عبد الهادي. مرحبا،
0: شو اخبارك؟ كيفك مايس؟
2: الحمد لله. بحب اهني نفسي بمناسبه عيد ميلادي.
0: اوه هات نغني لك. عضينا يعني مع اذاعه الشمس انت خلقاني؟
2: اه.
0: ما احلاكي. قديش عمرك؟
2: بصير عمري 13.
0: 13؟ لا إذاعة الشمس أكبر منك. يعني هي كانت موجودة قبل ما تخلقي، بس يلا كملتي معها. الله يخليكي مايس، الله يوفقك، وإن شاء الله بضلك دايما هيك منور البيت يا روح. أوكي
2: يسلم،
0: كل عام وخير. مرحبا لمين؟
3: صباحك يا غالي يا مغلغل.
0: صباح الفل والعنبر يا غالي يا مغلغل. مين معاي؟
3: حبيب قلبي. نظرت إلى البحار فرأيتهم هادئة، نظرت إلى الوديان رأيتها يانعة،
0: ولعت.
3: نظرت إلى الشمس تقول لي أين أنت يا دريد يا حبيب الجميع.
0: ولعت ولعت. الله يسعد، الله يسعد الروح.
3: أكتر من هيك بعطيك منكوش بعدين.
0: أبو ناجي، أبو ناجي حبيب الشعب. بحبك أبو ناجي. سلم سلم. طبعا هذا هو الفرح، ها هي السعادة، هيك بتكون إذاعة الشمس كل العمر. مرحبا لمين؟ ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: كيف حالك عم دريد؟
0: يا غالي يا مغلغل مين معك؟
4: يعني أنت وموظفين إذاعة الشمس كلكم منورين الدنيا كلها.
0: الله يسعد هالروح. مين معاي؟
4: معاك أبو فارس من قضاء نابلس.
0: أبو فارس قضاء نابلس، طمنا على نابلس أبو فارس.
4: يعني أنا اليوم عندي عيد ميلاد بنتي شام.
0: أيوة
4: حبيبتي، يعني حبيبتي.
0: آه الله يسعدها يا رب.
4: يعني هي تاريخ 25/7 الثاني. معاكم.
0: ما أحلاكم، ما أحلاكم.
4: أتمنى لكم التوفيق وإلى الأمام إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا يا غالي.
4: ربنا يحماكم.
0: أنا بحبك، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو مين معاي؟ فيش حدا.

اسمعوا شو بعت لنا بديع كرام أيضا كلمات حلوة اللي قال فيها: صباح الخير عائلة الشمس الغوالي، كل سنة وإحنا سالمين، 23 سنة من صوت الشارع، 23 سنة من صوت حكى عربي بفخر ومعتذر، 23 سنة من صوت وقف لما الكل سكت، 23 سنة من صوت فتح المايك للناس اللي ما حدا سمعها، 23 سنة من صوت رافق الناس بأفراح وأحزان، 23 سنة من صوت صار جزء من البيت، 23 سنة من صوت بنى ثقة جيل، 23 سنة من صوت مرق من جيل لجيل وبقي هو 23 سنة من صوت جمعنا تحت

0: الكل بده يتصل، الكل بده يهني، الكل بحب إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم مخضرين.
0: يا هلا فيك،
1: معك أبو رسمي مراد من بيت جن.
0: يا هلا بيت جن الغوالي.
1: سلام، وانتو بألف خير
0: حبيبي.
1: وأنا عندي اليوم العيد بعدين، اليوم انتو راديو الشمس وعندي عقد بنتي اليوم.
0: واو،
1: يعني بطلب منك اشي هيك
0: يا روحي من عيوني.
1: شلبي اللي بتبعث لنا اياه اسمها نغم البنت.
0: الله يحمي لك نغم، الله يحمي لك اياها.
1: والعرس 1/8 وان شاء الله عقبال بناتك.
0: الله يسعد قلبك، الله يخليكم اهل بيت جنة. على فكرة غوالي على قلبي كتير، واهل الكرم والله.
1: خليني اياك بس بدي اسألك في شخص قرابتك اسمه ابو اياد زرقاوي.
0: ابو اياد ابن عمي حبيب قلبي ابو اياد.
1: دخيلك يعني اذا في مجال بعد اخذ رقم تليفوني، لان زلمه اشتغلت انا وياه مش عارف اضبط
0: من عيوني. خلص ان شاء الله، ولا يهمك. الله يخليك.
1: في مجال تبعث لنا ايش نغم.
0: ولا يهمك، شكرا.
1: خلي لي اياك وان شاء الله كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير يا
1: غالي، وانا بنحبك كثير اخ
0: دورين. شكرا، سلام، الى اللقاء. فاصل ونواصل.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: الحب وتحيات القلبية لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟
1: العافية.
0: يا هلا،
1: أخبارك عم دريس؟
0: هلا بالغلا كله.
1: معك ورود من كتر القرى.
0: هلا بورود، شو أخبارك يا ورود؟
1: شو وضعك؟ الحمد لله على السلامة.
0: والله وضعنا منيح لمن أنتم مناح إن شاء الله، واليوم عيد ميلاد الشمس 23.
1: العمر كله يا رب، إن شاء الله بظلها تزدهر بصوتكم كلياتكم، بظلكم منورين يا رب، وبظلكم تبسطوا كل الناس.
0: الله يخلينا إياك طبعا.
1: الله يسعدك ويخليك ويخلي لك بناتك.
0: من زمان بتسمعونا ولا كيف وضعكم؟
1: شو يا دوريد، صار عيد ميلادنا عيد ميلادي تحت الشمس 23 سنة.
0: الله يسعد هالروح،
1: أحلى إذاعة شمس بالحياة كلها.
0: الله يسعد هالروح وبارك الله فيكي،
1: وأنا بنصح كل الناس بس تسمع إذاعة الشمس.
0: يسعدك، وفوتي على التطبيق درتشي، لأنه في كتير هناك ناس عم بيبعتولي وعم
1: بحترم. هسه بنفوت، والحجة بتكون لك العمر كله لإذاعة الشمس يا دوريد.
0: سلمي لي على الحجة الحلوة.
2: مرحبا، كيف حالك؟
0: شو اخبارك يا حجي يا حلو يا قمر انت؟
2: الله يسعدك، الحمد لله. كيف حالك؟
1: يلا حطي لها غنويه.
2: العمر كله يا رب، ان شاء الله بتضلوا ملاح هيك واشطر واحسن واحسن ان شاء الله.
0: يسعد لي قلبك، يخلي لي اياكي يا غالي يا مغلغله.
1: شكرا يا
0: ربيع الغالي، من عيوني سلامات.
1: يسعدك
0: فادي ابو رياض ايضا عبر تطبيق الشمس. اسمعوا يا جماعه شو بقول لي، يا راديو الشمس يا صوت الوفا، تبقى منارة أهلنا في كل ما صفى، تنقل الخبر بصدق واعتزاز، وتزرع الأمل في القلوب إذا جفى. صوت الحقيقة لا يلين ولا ينثني، ويبقى نبض الناس أينما ارتفع. يا سلام يا سلام. نجاح أيضا عبر تطبيق الشمس، فوتوا دردشوا معاي غاد، كتير أنا مبسوط من الدردشة غاد. كل سنة راديو الشمس وجميع طاقمها بألف خير، وراديو الشمس اسم على مسمى، وخيوط أشعتها وجمالها يصل لكل الناس. أنا بتابعها من وقت انطلاقها وولادة ابني الكبير. أتمنى لكم مزيدا من التألق. راديو الشمس لا غنى عنها معنا بجميع الأوقات. نجاح بتقول لي تحية كبيرة مليانة ورد يا دوريد وفل، ولكم كل طاقم راديو الشمس بمناسبة عيد ميلادها. من نجاح أبو تاي خليلي، كل الحب لنجاح أبو تاي. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: معك كريم. أول إشي كل عام بخير.

0: هادي الشمس.
1: تسلموا
0: ولإلك يعني.
1: شكرا شكرا حبيبي، الله يخلي لي اياك، وانت غالي ومغلغل واحنا بنحبك كتير. سلامات سلامات يا روحي. مرحبا لمين؟ الو.
2: صباح الامل، صباح المحبه، صباح التفاؤل لراديو الشمس.
1: ايش هالكلام الحلو هذا؟ ايش مين معاي؟
2: معك ام سمير.
1: ام سمير شو اخبارك ام سمير؟
2: منيحة الحمد لله.
1: الله يخلينا اياك يا ام سمير.
2: ويخليك دايم لاولادك ولاهل بيتك. احلى اشي براديو الشمس تألقها لجميع الناس، كل الناس بتسمع الراديو، كل الناس. انا حتى بسمعها وين ما كان، لما بطلع بالباص بسمعها يعني.
1: شو سر محبتك لإلها ام سمير لهالدرجه؟ شو اللي خلاكي هالقد تلزق براديو الشمس؟
2: راديو الشمس بتنطيك حيويه، بتنطيك راحه البال.
1: الحمد لله
2: انا بسمعها برتاح
1: الحمد لله رب العالمين. ام سمير احنا بنحبك كثير، وانا بعرف انك انت صديقه مشاركه لبرامجنا، ولك منا اطيب الامنيات، وربنا يحميك ان شاء الله بتضلك هيك متالق دوما.
2: بتمنى لكم كل الخير، وكل عام وانتم بالف خير.
1: انت غالي، انت غالي والله غالي.
2: تسلم.
1: سلامات ام سمير.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. صباح الخير لأحلى أسامة مشارقة، لك من أطيب الأمنيات أسامة. عيد ميلادي مع الشمس، أنا مع بعض معيدين. واو واو واو، أحلى تحية لأسامة، كل عام وانت بألف خير، غالي ومغلغل على الروح والقلب. يا طيب القلب وينك، منحبك كتير.

0: إذن طبعا تحيات خاصة جدا للجميع. عامر كمان بفوت على تطبيق الشمس بقول لي كل الحب لراديو الشمس. شكرا يا عامر. مرحبا لمين؟ ألو.
1: لا مرحبا.
0: هلا.
1: كلام إبراهيم من الفحل.
0: شو أخبارك؟ سلامة صوتك.
1: تمام.
0: مالك مبحوحة؟
1: شايف أنا وياك مبحوحين.
0: شو صرت أنا مبحوح وأنت مبحوحة؟ شو الشغلة؟
1: كاد ما بغني بالعراس بجوع بصحتي.
0: شايفي الله يهدي
1: كل سنة وانتو سالمين وإن شاء الله السنة الجاي وهي جاي ببيبي.
0: أيوة بالضبط. شموس صغير. حلو، هاي حلو، حبيتها منك. مش غلط إن شاء الله يا رب يضلها بس أيامك السعادة وهدات بال
1: جميع يا رب. جميع.
0: احنا بنحبكم كتير، ديري بالك حالك.
1: والله يا دوريد من كد ما حضرت عراس هذا الشهر صرت أكون مذاكرة وارجع أنام.
0: حبيتها منك هاي. عيد وحب هاي الليلة، الناس معيدين، كنا معيدين بإذاعة الشمس. الله يهدي بالك. غياث ذيب صباحه يا غالي يا مغلغل أحلى غياث.

0: صباح لمين؟ ألو
1: أخير.
0: صباح الفل.
1: كيف حالك دوريت؟
0: يا غالي دوريت. حبيبي مين معاي؟
1: أبو أنس من كفر قرع.
0: أبو أنس شو أخبارك من كفر قرع؟
1: هلا شو أخبارك أنت؟
0: حبيبي إحنا مبسوطين بسمع صوتك.
1: الحمد لله رب العالمين. أول شيء نهني ذات الشمس على 23 سنة من تأسيسها. أي واحد
0: حلو.
1: اثنين بهني بنتي برضو اللي بصادف يعني عيد ميلادها بعد بكرة نادين طبعاً.
0: واو. الله يحميها يا رب.
1: إن شاء الله طبعاً مزيد من التألق لإذاعة الشمس إن شاء الله.
0: يسعد لي قلبك.
1: ماشي لغيره طبعاً.
0: يعني ما طلع هو فيش مجال تاني أنت فاهم. نعم.
1: لا أقول لي إجر عسل التوهيد.
0: اي ضبحت فيها انت.
1: اي ضبحتك فيها قبل يومين ما هيك زلمه.
0: بعدني بفكر فيها خليني اعطيني كمان يومين بعينك الله.
1: اجر على السنه السويده حتى اللغه.
0: يا حبيب قلبي شكرا لك مصطفى.
1: يلا يعطيك العافيه.
0: مرحبا لمين؟ الو
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: عمي دريد اسمع. راديو الشمس يا دباعه لكل المستمعين سماعه.
0: ولعت.
2: 23 سنه من العطاء المزيد. من الأخ كرام لدوريد.
0: إيش هالكلام؟
2: عادل بالمستشار ونبيل سلام رياضة وأخبار.
0: كمل ولعت.
2: الله يديم هالمحطة على طول والظل بهالبلاد طول والجول.
0: يسعد هالروح. يسعد إيش فيه؟

0: ايش هذا؟ والله انه ناس طيبين انتم محترمين وانا بموت عليكم.
1: حبيبي حبيبي
0: خلي لي اياك وديروا بالكم حالكم. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير يا غالي.
2: تحكي زيدة من عسفي.
0: زيدة شو اخبارك بعسفي يا زيدة؟
2: الحمد لله. بدي اقول قصيدي
0: بحب اسمع قصيدي. يلا.
2: يا صغيرة اما
0: مش مهم صغير كبير المهم تحكي. يلا.
2: 23 عاما.
0: حلو.
2: والشمس لا تغيب.
0: يا الله.
2: تشرق بالكلمة الصادقة.
0: حلو.
2: وتزهر في القلوب أملا وحياة. يا منبرا حمل نبض الناس بصدق ومحبة.
0: يا حلو.
2: كل عام وأنت صوت يلامس الأرواح وشمس تنير الدروب ومسيرة تزداد وهجا وتألقا وعطاء لا ينضب.
0: إيش هاد؟ إيش هاد؟ كمل.
2: وإذاعة الشمس بألف خير.
0: واو واو زيدة زيدة زيدة يا غالي الله خلينا
2: إياك تستاهل كل خير.
0: والله بارك الله فيك عن جد شكرا من كل قلبي.
2: عفوا.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
3: حاتم براد مفتاح البراد. وك عمر مفتاح البراد. عمر وك مفتاح البراد. عنا عروس دريد. السلام عليكم.
0: إسا وقت إسا وقت عرائس سعيد براد الشمس.
3: عنا فطور الصبحيات. تفضل تعال تعطر تعال.
0: عنا عيد عنا عيد عنا مشاوي هون أبعى هون مشاوي قايم اليوم.
3: هو أنتو عيش فيه
0: يا زلمة. عيد البراد 23 مالك أنت يا زلمة شو مالك؟
3: عيد بعيدين يعني إحنا عنا عيد بعيدين. عيد عيد أنس العريس وعيد عندكم. يا عيني يا عيني إيش فضاعة فضاعة. تعرف تروح لنا لكانت عالبينكو
0: خلاص ولعت. يلا
3: تحياتي تحياتي لأهل المشهد كلياتهم بفرحة أنس ابن عم زياد.
0: أيوة.
3: وهون الشباب كلياتهم سمعينك فوليوم على العالي وبحيو كل الشباب.
0: سلم
3: كل
0: على
3: الشباب حتى سرحاني بن جيراننا علي بن جيراننا.
0: سلم على الحبايب يعطيك العافية.
3: سلمت سلمت حبيبي. باي باي.
4: كل سنة وانت طيب. كل سنة.
0: صوتي مبحوح يا جماعة الخير. مرحبا. ألو.
5: مرحبا دريد.
0: إيش عيد ميلاد مين وش مين وإيش فيه هات فهموني.
5: عيد ميلاد أمي.
0: ولا
5: عيد
0: ميلاد أمي. أيوة الله. عيد ميلاد الأم الغالي.
5: الأم الغالي
0: أم رياض. أم رياض حبيبة قلبي. أم رياض يا حبيبة قلبي.
5: الله
0: دير بالك عم رياض يا غالي يا مغلغل دير بالك عليها
5: يا زلمي. كل مناسباتك السعيده الحلوه بتيجي مع مناسباتي انا الحلوه.
0: انت حظك بكفي متجوز تنتين يا زلمه. حدا قدك انت يا زلمه. انت حدا قدك يا زلمه. انت بتخوف انت بتخوف.
5: يا بتقولك بخوف
0: ام رياض بخوف ولا بخوفش؟
5: انت لا تخوف.
0: بتحبيه لرياض بتحبيه؟
5: اكثر من اللازم. الله يرضى عليك وعليه. الله يرضى عليك.
0: هذا عادي عليك. عادي ياسين لسه بيبعث لك كل الحب.
5: الله يسعدك.
0: بقول لك ان شاء الله بتضلك تاج الراس يا عمتي حبيبه
5: الله
0: قلبي.
5: الله يسعدك. الله بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: الله يخلينا اياكم يا غوالي كلكم بنحبكم كثير
5: حبيبي حبيبي.
0: سلم الرياض سلم, سلم يا غالي سلم. كل عام بخير.
4: كل سنه وانت مهم صاحبي وعيني.
0: كل عام وإذاعة الشمس بألف خير. احنا مكملين يا جماعة بعد الأخبار مباشرة لكمان ساعة من التهاني. ما ضلش اتصالات إلا ما دردشت وبربعت وأرقعت هون. كله بده يهني إذاعة الشمس. عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. كل الحب لعادي ياسين. كل الحب لبديع كرام المدير التنفيذي لإذاعة الشمس. لك منا أطيب الأمنيات ويعطيك ألف عافية بديع. تحية لمجد أيضا يعطيك ألف عافية. كل عام بخير مجد. تحية طبعا كل طاقمنا الحلو. كل عام وأنتم بألف خير. خلينا نكمل معاكم دائما مع الحب والسعادة وهدات البال. وربنا بس بقول دائما بقولها كلمة إنه يديم الشمس لأنها الشمس عن جد نبض وإحساس ومحبة وفرحة كبيرة كبيرة كبيرة. كله بيغني لإذاعة الشمس وفرحان فيكي. مني أنا دريد زرقاوي. راجعين بعد الأخبار خليكم معي.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: الشمس دائماً
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع إلى 73,317 ضحية منذ 7 أكتوبر. وأفادت المصادر بارتقاء 6 فلسطينيين وإصابة 37 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. يواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة بلدة تل جنوب غرب نابلس اليوم الثاني على التوالي بعد ارتقاء 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين خلال مواجهات في البلدة. وأكد رئيس المجلس القروي أن نحو 7,000 فلسطيني محاصرون داخل منازلهم في القرية وسط حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية. هذا وشيعت البلدة فجر اليوم جثامين 4 من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. في سياق متصل، شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 60 شخصا على الأقل. وبالتوازي مع ذلك تواصل القوات تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات.

0: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت حتى تحقيق مطالبها بشأن مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. تحتفل إذاعة الشمس اليوم بمرور 23 عاماً على انطلاقتها بعد أن بدأت بثها الرسمي في 25 من تموز عام 2003 من مدينة الناصرة. وأكد المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام أن الإذاعة حافظت على مدار أكثر من عقدين من الزمن على رسالتها الإعلامية والمهنية وهويتها ومصداقيتها وعلى شعارها كإذاعة حرة وعصرية تعبر عن نبض المجتمع العربي في البلاد. ووجه كرام الشكر لطاقم الإذاعة ومستمعيها مؤكدا أن ثقتهم كانت وستبقى الدافع لمواصلة تقديم إعلام مهني ومسؤول.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم، كل عام وأنتم بألف خير. أجواء ولا أحلى طبعا، وعيد ميلاد الشمس 23 اليوم. إحنا بدنا أنتوا تهنونا، مش إحنا نهنيكوا، أنتوا بدكوا تهنونا. 0-64-10-101 بدي أسمع منكوا تهاني، بدي أسمع من الجماهير اللي بتعشق إذاعة الشمس. طبعا شو بتحكي لإذاعة الشمس بعيد ميلادها 23؟ ألو
1: ألو،
0: مرحبا،
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: يلا، عيد ميلاد إن شاء الله سعيد.
0: الله يخليك،
1: إن شاء الله على التقدم.
0: تسلموا تسلموا. مين معاي؟

0: واحد من النين.
1: يا هلا بالنين، يا هلا بنين، يا هلا فيكم.
0: عمري
1: عمري هلا بأمل، الله يخلينا اياكم. شكرا
0: الله يسلمك. وخبعا بهني عيد ميلاد بنتي اليوم.
1: سلمي على بنتك وعيد ميلاد بنتك كمان. سلام. مرحبا لمين.
2: هلو
1: هلو.
2: مرحبا.
1: هلا كيفك؟
2: الحمد لله. محمود من المرفاعه بحكي معك.
1: هلا محمود، شو اخبارك؟
2: كل عام وانت الف تحيه. ولعت
1: هي هاي ولعت
2: المشاوي.
1: ولعت المشاوي. المشاوي قايمه، المشاوي مولعه هون. مين معاي كمان مرة؟
2: أحلى تحية لأم الفحم من هنا اطلع.
1: خبرنا أم الفحم، بيسمعوا إذاعة الشمس يعني أغلبهم ولا شوي ولا كم واحد بيسمع إذاعة الشمس غير؟
2: والله كلهم بيسمعوا، والله النايم بيسمعوا
1: بالسيارات بالمحلات بالتاكسيات وين بيسمعونا؟
2: كل محل بيسمعوا، هم نايمين وصحيين.
1: الله يسعد قلبك أم الفحم. أنتوا أحلى ناس، بنحبكم كثير. هاي. مرحبا لمين.
3: مرحبا دريد.
1: يا هلا كيفك، شو اخبارك؟
3: انا ميحه اسمي حنا الناصر، حبيت اهنيكم لراديو الشمس على 23 سنه. بس بدي اقول لك وللاداره شكرا كثير، انتم السباقين بكل شيء، صاحبين المعلومه الحلوه، صاحبين الاخبار الحلوه، الخبر العاجل، بالحرب ونستونا وساعدتونا بكل الاوقات، معلومات كثيره، برامج مختلفه. كل الاحترام للجميع وللأخبار كمان، يعني لمذيع الأخبار ولأبو فادي وإلك وللإدارة وللجميع. كتير سباقين بكل إشي، أنتوا الإذاعة السباقة، وإن شاء الله تتطوروا لأكثر وأكثر وأكثر، وإحنا كتير مبسوطين فيكم.
1: شو هالكلام الحلو يا حنان. شو هالكلام الحلو يا حنان.
3: الله يسعدك، وإنتوا الحلوين، إنتوا خليتونا نحكي كلام حلو لأنكم إنتوا حلوين.
1: الله يسعد الروح.
3: وبتواسوا كل الناس، إحنا كتير مبسوطين، يعني من الناس كل مبسوط.
1: أهل الناصر كيف بعرف؟ حارة حارة، زنقة زنقة.
3: إلا مدامتك معلوم.
1: مدامتي من الناصر، فاهم علي؟
3: أكيد بعرف. ولو أهلا وسهلا فيكم. الله يسعدكم. سلام للجميع وللإدارة، هيك إدارة بتعرف فترة أهل هيك إذاعة.
1: شكرا من كل
3: قلبي. كله برجع للإدارة وللجميع.
1: طبعا. تحية لأبو البديع الغالي.
3: من أبسط واحد لأكبر واحد، هذا نجاح للكل، وبرافو عليكم.
1: بارك الله فيك، شكرا من الصميم على كلماتك الحلوة. شكرا.
3: ويوم سعيد لكم.
1: ما أحلاك وما أجملكم، ما أروعكم، ما أنقاكم، ما أحلى كلماتكم. مرحبا لمين. ألو.
4: ألو.
1: أيوة.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: معك جمانة أستاذ زريد.
1: جمانة، شو أخبارك جمانة؟
4: الحمد لله.
1: يا هلا.
4: أنا بعشق إذاعة الشمس. لو بس يعني أحكي أحكي لكل العالم والله. كل إشي بيها حلو، من ما تبدأ الصبح فكير للليل. يعني إلي 23 سنة صديقة لإذاعة الشمس. يوم يوم يوم بس معكم. اليوم عيد ميلادي على فكرة، 25 سنة.
1: اليوم؟
4: برج الأسد.
1: واي واي واي واي.
4: برج الأسد.
1: يعني عن جد سنة حلوة. سنة حلوة يا أغلى جمانة علينا، لأنه جمانة من الأصدقاء اللي عن جد عزيزين على إذاعة الشمس.
4: الله يسعدك يا رب، إن شاء الله التقدم كمان.
1: يسعد لي هالقلب. يخلينا إياك. سلامات.
5: سنة حلوة
1: يا عسل. مرحبا لمين.
6: انت اليوم صوتك بلعلع تلعلع.
1: مولع اليوم.
6: انت بلعلع تلعلع صوتك. وين الدنيا وين اهل البارع واليوم؟ طلع مع احلاك. اذا بدبس الواحد بس معك بدبس. والله بدبس تحكي معك الواحد.
1: حبيبي يا غزال، شو اخبارك؟ كيفك؟
6: قول لي في سنين في كافي عليك امبارح، انا رجعت على فكره.
1: يلا ها، شايف؟ قول دريد عاطل. يلا.
6: لا انا قلت عنك شيء.
1: انت بضلك تحكي عني عاطل. الله سامحك، انا بعرف.
6: الله يسامحك. الله يعلم، بس الله يعلم شو في بقلبي انا هون.
1: حبيب روحي، الله يخليك. بمزح.
6: اسمع، الهديه كيف بدي اخذها انا؟ منين بدي اخذها؟
1: ايوه اسا تعال اسا، كيف بدي اخذها وروح يعني اسا شايف على الهواء كيف بدي افهم؟ بتحكي بالانتاج بفهموك وين تروح وين تاخذها. انت وين ربحت؟ مين
6: معاك امبارح؟ معاك لما حكيت معاك.
1: فهمت ايش اللي ربحته؟ بقول لك شو اللي ربحته.
6: شو بعرفني؟ كلنا نحكي على كافيه.
1: طيب خلص، رح توصلك كافيه. بقولوا لك
6: كيف توصل.
1: خليك بالانتاج وبفهموك شو كيف
6: رجعني على الانتاج.
1: لحظه اجيب حبل. يلا اطلع. الو مرحبا. هلا بالغلا.
7: كيف حالك بريت؟
1: غالي مين معاي؟
7: كل عام وانت بخير.
1: كل عام واذاعة الشمس بخير. مين معاي؟
7: معك ابراهيم ابو الدعوز.
1: ابراهيم، شو اخبارك عم ابراهيم؟
7: مشتاق لك كثير. انا
1: احنا بنحبك ابراهيم.
7: أنا بحبكم وأنا بحب إذاعة الشمس لأنه أحلى برامج وأحلى غنان وأحلى مغنيين بحطوا بالبرامج.
1: أنت محترم.
7: أنتم محترمين وأنتم محبوبين، كل العالم بتحب إذاعة الشمس.
1: أنت بتسمعنا كل الوقت يعني ولا؟
7: أنا كل الوقت بس إذاعة الشمس، بس ما بحبش أسمع إسرائيل.
1: طب ليه بتحب إذاعة الشمس بالذات؟
7: لأنه أنا بقول لك المقدمين البرامج محترمين. اليوم انا مع شو اسمه هذا زعل البرنامج كان قبلك
1: ابو فادي فهمي فرح،
7: ابو فهمي فرح اتطبعت بعبد الوهاب وهو صغير.
1: اوه ما احلام.
7: وانا مشكلتي النسيان عمي دريس، انا بسمع وبنسى كثير.
1: سلامة قلبك يا عمري، سلامة عمرك يا روحي.
7: بنسى وعندي عملية بعيني، واليوم عيد ابني اياد المغني، عيد اياد سوري.
1: سلم لي عليه.
7: عيد ميلاده، عيد ميلاده 25
1: حبيب قلبي الله يحميه.
7: كل الأربعة بهذا الشهر 7 74 75 76 77.
1: الله يسعد الروح، سلمنا على الحبايب كلن يا قلبي.
7: أنا بكل بسلم عليك وكل بحبوكو.
1: إحنا منحبك باي.
7: وأنا بحبكو أكتر واحد أكتر إشي.
1: باي روحي باي. مرحبا لمين؟
8: هلا مرحبا.
1: يا هلا
8: عمو دريس.
1: ولعت. مين معاي؟
8: أنت النوارة.
1: أنت النوارة يا زلمي. أنت
8: أنت شو أنت زهرة مصف المرأة.
1: ولعت ولعت. مين معي؟
8: شو زهرة مثمرة انت يا زلمة؟ شو بدي
1: اخرفك؟ نعم؟
8: يعني لو اشرح لك ولو اخرفك وعبر لك عن مشاعري صعب صعب.
1: يا روحي يا روحي صدقني، حط ايدك على قلبنا، بنحبك ما تفكر.
8: اوعي تفكر صراحة صراحة في شخصي بعواطفك ومحبتك للناس.
1: صدقني انه انتو النبض، انتو يا روح الروح. ما احلى كلماتك، شكرا لك من كل قلبي. شكرا
8: حبيبي.
1: ليه كل عام تخير قلبي، ودير بالك حالك وان شاء الله بتضلك سمعني على طول.
8: بس
1: نوارة
8: انت.
1: قول ولعت معي، قول ولعت بالله.
8: ولعت
1: ايها. مرحبا لمين؟
9: هلو.
1: ايوه
9: السلام عليكم.
1: هلا شو اخبارك؟
9: الحمد لله.

كل تحياتي لكم ولكم من أطن النيات. إذن تحيات خاصة جدا للجميع ودائما لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، ودائما بنقول إيه اليوم الحلو ده وإيه اليوم الحلو ده.

0: مرحبا لمين؟
1: ألو،
0: أيوة
1: مرحبا،
0: هلا،
1: معك غدير جمعة من العرام.
0: أهلا بغدير، شو أخبارك؟
1: الحمد لله منيحة، أخبارك منيحة وأنا منيحة
0: الحمد لله. طمنينا يا غدير، كيف أنت وإذاعة الشمس وكيف هيك عايشي الأجواء بالشمس؟
1: طب اسمع بدي أقول لك إشي.
0: لحظة، نعم يلا.
1: كل عام وردي الشمس شمسا تنير الأثير بلا غياب، ونافذة حرة تنبض بصوت الناس، وقضاياهم على مدار 23 عاما من العطاء والتميز والمهنية المستمرة.
0: ايش الكلام اللي هالقد بوزن ذهب عصم الله.
1: 23 عاما من الأبصار في أصعب القضايا وأجمل الحكايات لراضي الشمس، لم يكن يوما مجرد إذاعة، بل صار نبضا للشارع وهوية وصوتا لمن لا صوت له. مباركم لعامكم 23، وإلى الأمام دائما في رسالاتكم الإعلامية.
0: الله يخلينا إياك يا غدير، لأنك أنت إنسانة محترمة
1: عن جد. يعني مش بس إحنا بدنا نتصل ونهدي ويعني كمان الراديو إلها حق.
0: بطلعنا اليوم إشي من
1: كمان الشمس إلها حق.
0: إلها حق، لأنه هي بتنبض باسمكم، بتنبض بروحكم بالزبط. بنفسكم.
1: طب إحنا بلا راديو شمس شو ننساوي؟
0: شايفي يا غدير، شايفي شو نعمل يعني؟ هذا هو التواصل.
1: إن شاء الله بتضلها كل عام شعشع ومنور الراديو.
0: إسا في مفاجأة تانية يكون بدي أقول لكم إياها. بتعرفي أكم حدا مسمي شمس عشان راديو الشمس ابنه أو بنته؟ يلا
1: كتير. أنا لو إنه الصراحة عندي بنت أنا كنت سميتها كمان شمس.
0: أنا شخصيا ما في عنا عدد يعني هاي، ولكن عملنا مرة تقريبا زي استفتاء، تقريبا أكثر من 300 شخص في مجتمعنا العربي مسمين شمس عشان إذاعة الشمس. بتصدق؟
1: بلا، ما في أحلى من الاسم هذا الصراحة.
0: الله يخلينا إياكي.
1: وكمان شغلة واحدة،
0: نعم،
1: واختي كمان اليوم اللي بتطبق ال 22 سنه، كمان بقول لها حبيبه قلبي وروحي خيطك، كل عام وانت بالف خير.
0: ما اجملكم ما احلاكم ما اروعكم. شكرا
1: لك. وحياتك بس غناي لاختي كمان.
0: نعيوني
1: شكرا.

0: الشمس والأحلى وطبعاً وحي الشمس صمات مرحبا مينا لو طبعاً تحيات من الأعماق مرحبا مينا لو هلا بالغالي هلا بالغالي هلا بالغالي هلا بالغالي حبيبي يا سليم شو أخبارك طمنا عنا حبيبي يا سليم شو أخبارك طمنا عنا ربنا يعطيك عافيتك يا سليم أنت محترم ربنا يعطيك عافيتك يا سليم أنت محترم شكراً شكراً من كل قلبي شكراً شكراً شكراً شكراً من كل قلبي شكراً شكراً الله خلينا اياك يا غالي مغلغل بارك الله خلينا اياك يا غالي مغلغل بارك الله فيك
1: كل سنة وانت سلمي كل سلمي وانت سلمي وكل سلمي وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي كل سنة وانت سلمي

سنة ورا سنة، وطبعا السنوات الحلوة دائما بتطير بسرعة. 23 سنة من الحب والسعادة وهذات اللغة والشكل انصدمنا وحب وسعادة وقدر إيمان ونصدمنا وقفل احنا 23 سنة شو عجب سنة احنا 23 سنة الله يرجي بزان إن شاء الله وضل أيامك وسعادة وقدر إيمان إن شاء الله. طبعا أيام كبير الكل اللي عم بيبونا وبيلونا غنونا وبنونا عن جد غنونا غنونا غنونا غنونا عن جد غنونا.

بيساوي كل الدنيا. ان شاء الله عيد ميلادي بيجي الشمس بيضلوا نور على الجميع. الشمس بيضلوا نور على الجميع. عيد ميلادك يا قمر. إذن اليوم الشمس العامها 23 23 عاما من الحكايات والنبض والصوت الذي لم يكن مجرد إساعة بل كان ميتا وجرفيقا وذاكرة لكل واحد منا. كما أنا في وقلي مع الشمس قصة عمر فليمت إليها شابا وعشت معها أجمل محطات حياة وعشت شاهدت معها أيام الأولى وخطوبتي وزواجي أيام الأولى وكبرت عائلتي وأنا أكبر معها وعاما بعد عام وأنا أكبر كبرنا سويا بعد عام. هي صنعت تاريخ في الإعلام وأن يكون محظوظا في الإعلام بأن أكون جزءا من هذا التاريخ وأن أعيش تفاصيله يوما بعد يوم. وما زلت حتى هذه اللحظة أفتخر بأنني واحد من أبناء هذا الصرح. كل الشكر لكل من مر من هنا ولكل صوت صنع أثرا ولكل مستمع منحنا ثقته ومحبته طوال هذه السنوات. كل عام وإذاعة الشمس بألف خير وكل عام وهي

منبر الناس وصوتهم وحكايتهم التي لا تنتهي. وعقبال 100 عام من النجاح والتألق والمحبة، فالشمس لا تغيب وستبقى دائما تشرق في القلوب.

عيد ميلادك يا قمر بيساوي كل الدنيا، وإن شاء الله يا رب كل عام وإنتوا بألف خير مع الحب والسعادة وهدات البال. جوزيف عطية، سنة حلوة.

0: حلوة زيها.
1: الاتصالات دائما. مرحبا لمين؟ الو.
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: شو صارك عم جريت؟
1: الله يخليك، كيفك؟
2: عارفني مين؟
1: والله ما نعرفك.
2: لا لازم تعرف عزيز دامنا بالليل.
1: اهلا سيد عزيز، شو اخبارك؟
2: الحمد لله حبيبي، كل عام وانت بخير للجميع في رياض الشمس جميعا.
1: بارك الله فيك.
2: عمارة حتى كمان.
1: الله يسعد قلبك، عن جد شكرا من كل قلبي.
2: لان هاي تاني على الاذاعه اللي من الصبح من الساعه 8 ولا عليها.
1: الله يسعد قلبك سيد عزيز.
2: مش بس رياض الشمس، رياض السما كله.
1: الله يسعد القمر
2: الكوب كله.
1: حبيبي يا عزيز، عن جد شكرا.
2: بس تقدم تاني ممكن؟
1: طبعا طبعا.
2: مبروك لأخي نصري زهران. بزفاف ابنه مهنا زهران.
1: حلو.
2: يوم الزفاف طبعا. اليوم زفاف ابنه.
1: اليوم الله يهدي البال إن شاء الله.
2: والعائلة أهل مطر، يعني أهل مرض أمه للولد.
1: حلو. حلو.
2: ونبارك للجار ألي أبو جورج لأنه كبير بالعمر.
1: نعم.
2: وبهم الواجب أبو جورج خليل كبيرنا. نعم. والعائلة زهران.
1: مبروك للجميع وبارك الله فيك يا غالي يا مغلغل.
2: احنا بنحكي معاك وبنحبك كثير كثير مش شوي.
1: احنا بنحبك كمان يا غالي.
2: وانا بحبك كثير كثير. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: سلامات.

آخر اتصالات عشان نكفي البرنامج 046-10-101. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس الخير والسعادة وهدات البال، وربنا يبارك دائما ويزيد دائما مع المحبة. إذن كمان تشكرات من الأعماق إلى الغوالي اللي طبعا بيرافقوني، ما بنسى طبعا كل أصدقائي وصديقاتي اللي بيكونوا معنا في غرف الكنترول والإنتاج وأيضا غرف الديجيتال. ودائما منذكركم أنه إحنا من سنة لسنة منحاول نجدد ومنحاول دائما نبدع في التجديد في إذاعة الشمس. تابعونا في صفحاتنا المعروفة طبعا إنستغرام الشمس، تيك توك، وإن ننسى لا ننسى صفحة الفيسبوك اللي عندهن ملايين الحمد لله، وتطبيق الشمس اليوم اللي عم بياخد صدى رهيب جدا. يعني ما بيصير تمسك تليفونك وما بيكون فيه تطبيق الشمس، لأنه التطبيق هو عبارة عن كل شيء حتلني من ناحية الأخبار، من ناحية

عاب من ناحية الفرص الدردشة بيننا وبينكو كمذيعين، فلكم منا دائما أطيب منيات. تطبيق الشمس على فكرة بيقربنا كتير لنكون عيلة وحدة. لكم منا دائما أطيب منيات. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وشكرا من الأعماق أيضا إلى كل زملائي وزميلاتي الذين سيكملون معكم برامجهم حتى انتصاف الليل. أنا دوريز زرقاوي سألتقي بكم يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء في برنامج نجوم الليل. إلى أن نلتقي وإياكم، أحبكم لو تعلمون كم، وتنسوش صار في عندي برنامج جديد أيضا في إذاعة الشمس بس لهذه الفرصة يوم الخميس أيضا في غير يوم الأربعاء من التنتين للأربعة، شمس ومي وبطيخ. إلى أن نلتقي مع البطيخ ونلتقي معكم كل عام، وإذاعتنا الحلوة بألف خير. بحبك إذاعة الشمس. باي باي.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: يمكن مرة سألتوا حالكو شو فينا نعمل إشي يكون إله معنى؟ يمكن الجواب أقرب من ما بتتخيلوا. العيلة الحاضنة هي فرصة تعطوا الطفل بيت دافئ وتكونوا جزء من مجتمع أقوى فيه عطاء وتكافل ومسؤولية. في عائلات بتغير حياة، ويمكن عيلتكو تكون العيلة الجاي. للاستفسار اتصلوا على الرقم 118.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 73,317 ضحية منذ 7 أكتوبر، وأفادت المصادر بارتقاء 6 فلسطينيين وإصابة 37 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. هذا أشارت مصادر محلية إلى إصابة شخص بجروح حرجة في قصف إسرائيلي استهدف قبل قليل مركبة مدنية قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة. يواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة بلدة تل جنوب غرب نابلس لليوم الثاني على التوالي بعد ارتقاء 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين خلال مواجهات في البلدة. وأكد رئيس المجلس القروي أن نحو 7,000 فلسطيني محاصرون داخل منازلهم في القرية وسط حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية. وفي سياق شيعة البلدة، فجر اليوم جثامين 4 من أبنائها ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين وتدخل قوات الجيش الإسرائيلي وسط قيود مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم الدفن. في سياق شنت القوات الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 60 شخصا على الأقل. وبالتوازي مع ذلك تواصل قوات الجيش تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية. في السياق أيضا، هدم مستوطنون صباح اليوم الجدران الداخلية لمنزل في قرية بيرين شرق الخليل ودمروا محتوياته بشكل كامل. وذكر رئيس المجلس القروي أن المستوطنين احتجزوا مسنا في إحدى زوايا المنزل وأجبروه على مشاهدة عملية هدم وتدمير منزله. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل إلى الولايات المتحدة على أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي، كما سيشارك في جنازة

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سواء بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بيطل عليكم كل السبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما نستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. أكيد اليوم هو يوم مش عادي، اليوم إذاعة الشمس بتحتفل بعيدها 23 عام، وهي رفيقة في بيوتنا، وهي صوت الناس، هي منبر للكلمة الصادقة والإعلام المسؤول والمهني. كل عام وإذاعة الشمس وطاقمها بألف خير وقبال سنين طويلة دايما من النجاح والتألق. منتمنى دايما أنه نبقى قريبين من الناس ومن نبضهن. أما بالنسبة بالفعل لحلقتنا لليوم، اليوم بدنا نتناول موضوع هام، موضوع آلام الرأس وتحديدا الميجرينا أو الصداع النصفي. مين منا لم يشعر يوما بصداع، تعب، قلة نوم، ضغط نفسي، جفاف؟ كلها أسباب ممكن تؤدي لألم في الرأس، وغالبا ما يزول مع الوقت أو قد يعود وينسب إلى حالات صحية خاصة تستوجب الفحص العميق. ولكن هناك نوع من آلام الرأس اللي بتختلف تماماً، قد تستمر لساعات وأحياناً لأيام، وبتمنع الإنسان من العمل، من الدراسة، ومن الاستمتاع بحياته. إنه الصداع النصفي أو الميجرينا. ورغم أن الميجرينا من أكثر الأمراض العصبية شيوعاً، إلا أنه العلم ما زال يكتشف عنها دائماً حقائق جديدة. ففي العقد الأخير تغير فهم الطب لهذا المرض بشكل كبير. لم تعد الميجرينا تعامل كأنها مجرد نوبة صداع، بل كمرض عصبي له آليات المعقدة، بيحتاج تشخيص أدق وخطط علاجية حديثة تجند لكل شخص حسب معطياته. في الساعة القريبة رح نقترب أكثر من الميجرينا من هذا المنظور العلمي الحديث، رح نحكي عن علاقتها بالنوم والدوخة والهرمونات، وعن أحدث ما توصل إليه الطب في تشخيصها وعلاجها. حول هذا الموضوع أكيد بسعدني استضافة الدكتور فادي رحال، أخصائي أمراض الجهاز العصبي، متخصص في آلام الرأس والميجرينا واضطراب فرط الحركة وقلة التركيز. تحياتنا لك دكتور.
1: تحياتي لك، وكل عام وانتم بخير، يعني مناسبة يوم الميلاد 23.
0: صحيح،
1: ما شاء الله، إن شاء الله تبقى سنين عديدة صوت الناس من جد.
0: نعم، وهذا بالفعل ما نلمسه، نبض المجتمع. دكتور فادي، موضوع الميجرينا هو موضوع بيعاني منه كتير ناس، ويمكن من أكثر الألام الأمراض العصبية انتشارا عمليا،
1: واحد من أكثر الأمراض العصبية انتشارا بخصوصا بصفوف الشباب. نحكي على مرض اللي بشكل عام تشخيصه بيبدأ بجيل كتير صغير، شائع أكثر عند البنات، طبعا هسه كمان شوي رح نحكي ليش، ولكن عم نحكي تقريبا على امرأة من بين كل 4 أو 5 أو 6 نساء تصاب بالميجرينا، ورجل من بين تقريبا 16 أو 17 رجل، يعني عند نساء أكبر. فبلا شك يعني بنحكي على مرض كتير شائع، موجود كتير، ويصيب بالذات الفئات العمرية الصغيرة، يعني خلينا نقول الإنسان بعز عطائه ممكن يلاقي الميجرينا كعائق انه يكمل يوم او حياته بشكل عام.
0: نعم، احنا كلنا بنعرف انه الام الراس ممكن ترافق حالات صحيه عديده. الى اي مدى لما بدنا نقارن الام الراس الاعتياديه او الناتجه عن او كاعراض لحالات صحيه مختلفه مقارنه بالميجرينا، هل الميجرينا هي عارض ام مرض بحد ذاته؟
1: الميجرينا هي، خلينا نقول، هي مرض بحد ذاته اللي لها مكونات وخصائص معينه. عشان أنا أقدر أشخص الميجرينا لازم يكون عندي أول إشي عدد نوبات معين، على الأقل مثلا 5 نوبات أو أكثر، بتيجي بفترات متباعدة من الزمن، وإلها خصائص معينة، كمثلا الحساسية المفرطة للضوء، حساسية مفرطة للضجيج، ممكن مثلا حالة أو شعور بالإغماء، شعور أو مرتب التكيؤ. فلما يكون في عنا هاي الأعراض، يعني اللي خلينا نقول اللي بتميز،
0: نعم،
1: بتميز هذا النوع من أنواع الوجع الرأس. وطبعا الوجع الرأس ممكن يكون وجع اللي هو بسموه بالعامية بضرب، يعني زي نبض القلب، أو ممكن يكون كمان وجع بشد، ممكن يكون يتواجد بأي منطقة بالرأس، مش بس كنصف، يعني وجع رأس نصفي، يعني هاي معلومة شوي مغلوطة، ممكن يكون بأي منطقة. ولكن ما يميز الميجرين عن الأوجاع الرأس الثانية هي قصة التكرار بتاعت الأعراض نفسها وخصائص خصائص المرض نفسه. فنقدر نقول إذا مثلا عندنا وجع رأس متكرر أكثر من مرة، خمس مرات بشكل عام، خمس مرات خلال كل الحياة يعني خمس مرات، بيكون في هاي الأعراض إنه حاسين مفرط للضوء للضجة وحالة التكيؤ أو مرات كمان تكيؤ، بنقدر نشخص نقول إنه في عنا عم نحكي على الأغلب عم نحكي عن المجرينة.
0: نعم دكتور، عم بتقول أعراض اللي أنتوا كأطباء عمليا بتاخدوا تلخيصها من الشخص أو المريض صح. نفسه، هل في فحوصات عينية دقيقة، فحوصات دم، فحوصات للجهاز العصبي اللي بتأشر لنا بشكل مؤكد إنه هنالك ميجرينا اللي بيعاني منها الشخص؟
1: للأسف لحد اليوم يعني خلينا نقول ما بنجزم إنه ما في عن جد مثلا فحص دقيق، ولكن هو التشخيص تاع الميجرينا هو تشخيص سريري، بمعنى إنه المعلومات اللي بناخدها من الشخص هي معلومات كتير كتير مهمة. طبعا إذا كل إشي مثلا خلال ما إحنا عم نأخذ المعلومات من الشخص من

0: المريض أو المريضة. المعطيات ماشي معنا مثلا ومش شايفين إنه في إشي اللي بخلينا نشك بإشي تاني غير المجرينة، نوع وجع راس تاني أو مثلا نوع وجع راس ناتج عن إشي معين اللي بده فحوصات. بشكل عام إذا كل إشي بيمشي كيف ما يعني كيف ما بدنا بدون ما يكون في خلينا نسميهن أعلام حمراء أو نقاط حمراء اللي بتضوينا يعني ضوء الأحمر، بشكل عام التشخيص السريري يكفي.
1: نعم.
0: مرات لما يكون في عندنا شك معين انه مثلا عدد النوبات مثلا كثيرة او مثلا عدم الاستجابة للأدوية او مثلا الجيل مش كتير مثلا مناسب للمجرينة او اي شك معين، ممكن نلجأ لفحوصات متقدمة. بشكل عام الفحص اللي احنا نطلبه كأطباء أعصاب هو فحص الصورة المغناطيسية اللي هي الـMRI.
1: نعم.
0: اللي احسن من CT، لانه هناك بندور على اشياء صغيرة بشكل عام بتبين اكثر من الـMRI. ولكن كمان مرة
1: بقى نفحص اشياء تانية
0: لفحص للمجرينة كتشخيص بكفيني انه المعطيات تكون يعني يكون الجيل المناسب والاعراض مناسبة وعدد الاعراض مناسب، وفيش عندي بالفحص الفحص الجسماني اشارة بتدل انه في ممكن يكون اشي تاني، بكفيني التشخيص السريري. فالاغلب خلينا نقول يعني فوق 98% من تشخيصات المجرينة هو تشخيص سريري، ما بنحتاج لا كمان أدوات لا تشخيص.
1: نعم. وأثناء النوبة نفسها هل بيظهر أو بينعكس أمور معينة بالجهاز العصبي اللي عم بتقول إنه هذا الشخص من ناحية حركة الأجسام بالجهاز العصبي، أم إنه لا عادي يعني إحنا بس عم نتوجع؟
0: هذا السؤال يعني عشان نقدر نجاوب عليه بنحكي على معلومات يعني هيك لسعادتي يعني هيك اكتشفت بالسنوات الأخيرة. اكتشف إنه في نوع بيبتيد اللي هو مركب اللي بركب بروتين معين بنسميه بالإنجليزي CGRP، أوكي، اللي اكتشف خلال الأبحاث إنه هذا البيبتيد اللي هو مركب البروتين اللي دور أساسي ومركزي بنوبات المجرينة. هذا البوليبيبتيد مش إنه إذا موجود عند الشخص معته يعني الشخص لازم يكون عنده مجرينة، ولكن كمية الـ هذا الـ هاي المادة نفسها بشكل عام عند الناس اللي عندهم المجرينة خلينا نقول هيك الجسم بفرزها بكمية أكبر بكتير من اللازم. من هون من نشوف إنه هذا واحد من عن جد من اللاعبين الأساسيين اللي بيأدوا للمجرينة، أوكي، وعلى أساسه يعني هيك خلينا نقول لسعادتنا احنا كأطباء أطباء عائلة وأطباء أعصاب عم بتطور يعني بالسنين الأخيرة عدد من أنواع عدد أدوية وعدد أدوات كتير كتير كبير لعلاج الشقيقة أو المجرينة. فيعني كان اكتشاف كتير عظيم اكتشاف هذا هاي المادة، وعمليا اليوم عم بحاولوا كد ما نقدر نعمل له خلينا نقول هيك انتقاء يعني للمادة نفسها عشان أساس إنه الدواء يشتغل بس على هاي المادة مش على كمان أشياء عشان ما يكونش فيه له أعراض جانبية.
1: نعم. يعني هاي النقطة يكون... كمان شوي يمكن نضطر نتطرق لها بقضية العلاجات.
0: صحيح.
1: لأنه كل الوقت العلاجات كانت تأخذ من أمراض أخرى مثل ضغط الدم والكآبة وكل هاي الأمور، اليوم التوجه صار عمليا طبعاً أحوال مختلفة.
0: صح. صار اليوم صار في عنا أدوات، صندوق أدوات كتير كبير وغني اللي بيشتغل على على على النوبات نفسها. بدي هيك يعني بدي أفتح قوسين وأقول يعني هاي أكتر هو إشي اللي هو خلينا أقول بتعلق بوزارة الصحة وبتعلق أكتر بالهيك خلينا أقول بال يعني بالترتيبات البيروقراطية. لحد الآن أغلب هاي الأدوية مش موجودة بسل الدواء، لأنه بتعرفي لما يكون في أدوية جديدة بشكل عام في شيء بيسموه الباتنت، يعني بيكون في الدواء
1: كتسجيل،
0: فبيكون بالأول الدواء مثلا ممكن يكون عن طريق تأمينات معينة أو عن طريق التأمين المكمل، مثلا زي مثلا التأمينات مثلا بالصندوق المرضى، طبعا نقدر نقول الاسم هم بالعبراني مثلا المشلام أو مثلا مكابشيلي أو مثلا بتوحسي بالموحدات، وكمان في بلومي. طبعا كل صندوق مرضى له تأمين مكمل. فلحد اليوم بما أنه الأدوية بعدها بالباتنت، الأدوية بشكل عام تتأخذ عن طريق التأمين المكمل.
1: نعم. أكيد لا شك أنه هذا يعني هذا الموضوع هو طفرة في علاج الميجرينة وتوجهنا أو توجهكم كأطباء. ولكن دكتور بدي أسأل، ودايما بنسأل للأشخاص اللي بيعانوا، هل الميجرينة هي فقط أمر مزعج مؤلم بيأثر على جودة حياتنا وعلى أدائنا وعملنا، أم أنه يكون ممكن يكون له مخاطر وإسقاطات. هل في خطر صحي وبالذات لما نحكي عن قضية الجلطات الدماغية؟

0: هل في رابط بين الشغلات؟
1: شوفي هون متعمق أكتر، صار لازم نقسم شوي المجرين ونتعمق فيه أكتر لأقسام. في عنا نوعين يعني هيك خلينا نقول بكبير، في عنا عنوانين. العنوان الأول هو مجرينا اللي هي بنسميها المجرينا العامة أو اللي بسموها بالإنجليزي common migraine.
0: نعم المشكلة أكتر
1: شائعة. نعم. وفي بالإنجليزي القسم الثاني بسموه classical migraine أو المجرينا الكلاسيكية اللي هي بشكل عام بتيجي مع كمان إيش اسمه آورا. أوكي.
0: نعم.
1: الأورا هو نوع من أنواع الفشل العصبي اللي بصير بشكل عام قبل ما يبلش وجع الرأس. مثلا ممكن الشخص كما يصير عنده نوبة المجرينة يفقد مثلا نص حقل الرؤية، ممكن أو ممكن مثلا نشوف فيه أشكال معينة بتضوي مثلا زي زيكزاك بضوي أو مثلا زي فلاش زي البارك مثلا، هاي بنسميها أورا. أوكي. ممكن الأورا تيجي بشكل ضعف بنص جسم، ممكن تيجي أورا بشكل تلافن بالكلام. هي عمليا نوع من أنواع الفشل العصبي اللي بشكل عام تيجي قبل النوبة وبتأخذ من دقيقة لساعة. هاي الأورا الكلاسيكية. بهاي الحالات اللي هي يعني ولله الحمد مش كتير شائعة، في أكتر لازم يكون أكتر منتبهين. يعني في نوع أدوية ما نعطيهنش للناس اللي عندهم أورا. وكمان أكتر إشي منشدد إنه خصوصا عند البنات، احنا حكينا إنه المجرين أكتر شائع عند البنات.
0: صحيح.
1: فالبنات اللي عندهم أورا ينتبهوا كتير من العلاجات الهرمونالية. هرمونيوم يعني البنت اللي بيكون عندها مجرين مع أورا بشكل عام ممنوع تأخذ حبوب منع حامل مثلا. اوكي هذا شيء كتير مهم.
0: نعم.
1: في كتير ناس بيعرفوش ليه، لانه بصير الـ خلينا نقول الـ يعني هاي النسبه او الاحتمال انه يحدث جلطه دماغيه عند هاي الفئه من الناس اعلى من غيرهم من باقي الناس. ولكن الناس اللي عندهم الكومون مايجرين اللي هي المجرين الاكثر شيوعا بدون اورا بشكل عام، في نوع من انواع يعني بحسب الـ الابحاث بتقول انه ممكن يكون شوي احتمال الحدوث لجلطات هو اعلى، ولكن هذا الاحتمال هو مش من ناحيه رياضيات ومن ناحيه
0: احصائيات
1: غير مهمش. خلينا نقول هاي مشي مش مهم كتير، ولكن بالمجرين مع اورا نعم، لكن هناك انتباه معين خصوصا كل ما يتعلق بال العلاجات اللي فيها هرمونات والتدخين. كمان التدخين هناك كمان المرأة المدخنة بتأخذ يعني كانت كل مدخن وكل مجرنة مع أورا وكمان بتأخذ حبوب منع حمل، الاحتمال كتير بيصير عالي على خطر.
0: نعم
1: لازم ننتبه.
0: نعم يعني بفكر هاي المعلومة جدا
1: هاي مهم لازم
0: بالفعل. يعني قضية معظم حالات المجرينة هي حالات الشائعة، هي ما في خطر،
1: ما فيها أورا، ما فيها.
0: ولكن لما في عنا أورا، وهنا كمان بربطنا مع أهمية التشخيص إنه نشخص.
1: صحيح التشخيص، وهنا كمان برجع أهمية. نعم. التشخيص السريري مثلا.
0: نعم.
1: بشكل عام في بين احنا خلينا نقول هيك زي موافقه عامه بين صفوف الاطباء انه ما يكون في اورا بشكل عام نطلب انه نعمل ام ار اي بشكل عام.
0: نعم دكتور، لما بنقول على نوبات الميجرين بشكل عام اكيد ممكن تختلف من شخص لاخر، ولكن من تجربتك شو هي الوتيره العظمى اللي وقعت بين ايديك تقريبا؟ يعني كم مره بالاسبوع
1: في بالشهر؟ في يعني هو خلينا نقول هيك يعني الشيء الدارج خلينا نقول اكثر شيوعا هو انه مثلا نوبه كل اسبوعين مثلا، بضل هذا إشي يعني
0: محمول
1: واغلب الصبايا بعانوا من المجرينة بوقت الدوره الشهريه، بنسميها كتابنا المايجرين اللي هي بتتعلق بالهرمونات. فبيجي مثلا بيبدا مثلا من يوم قبل الدوره وجع راس اللي هو مع الكل الخصائص المجرينة، بضل اليوم الثاني او اليوم الثالث. هاي بنحكي على اغلب بين يعني بين الصبايا، وخصوصا البنات اللي لسه عم يعني عم يكون جيل 12 و13 و14 اللي بسن البلوغ. حتى انتبهوا يعني هيك كمان منيح للاهل، مرات مثلا البنت بجيل 9 وجيل 10 بيكون مثلا عندها كل شهر وجع راس، بيجي كمان مع وجع بطن. هاي وجع بطن هو كمان من المجرينة، بالانجليزي بنسميها ابدومينال مايجرين، اللي هي كانه بتاشر انه كانوا الدوره جاي وانه يعني حضروا انه في مجرينة اللي رح تيجي، كمان بتيجي كمان على شكل اوجع بطن عند الاولاد، بسموها ابدومينال مايجرين، المجرينة اللي بتتعلق بالبطن.
0: نعم.
1: هاي بنحكي على بالنسبه للجيل الصغير، الجيل اللي بده اسا البنات بدهن يعني يبلغوا.
0: نعم.
1: فكيف حكينا الشائع هو مرة بالشهر مرتين بالشهر، بصير الإشي أكتر هيك له أكتر يعني تكل

0: على الإنسان لما يصير مثلا مرة بالأسبوع، مرات بصير مرتين بالأسبوع، مرات ثلاث مرات بالأسبوع. وفي ناس للأسف بتعاني من الميجرين اللي هي بسميها المستديمة، نحكي على أكثر من 15 يوم وجع راس بالشهر على الأقل، منهن يعني 7-8 أيام يعني مع وجع ميجرين الصعب اللي مع يعني يعني صعوبة النظر للضوء، صعوبة الاحتمال الضجي، حتى صعوبة الكلام. يعني صعوبة يعني بهذيك الحالات عن جد بنشوف يعني حالات عن جد صعبة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، ودائما هي بتشدد عليها، وكان يعني هي واحدة من يمكن ما حكينا برضو عن المؤتمر اللي كان، إنه واحدة من يعني واحدة من أكثر نقط اللي شددنا عليها بالمؤتمر، قصة إنه ما نخلي المجرينة تمرك من مرحلة اللي هي على يوم ويومين أو ثلاثة أيام بالشهر لا لا لا لا تفاقم أكثر. وين بتتفاقم المجرينة؟ لما الشخص ما يأخذ العلاج الصح، أو يأخذ مثلاً يعني ما يأخذ العلاج الصح بشكل كافي، أو يأخذ علاجات هي مش مناسبة أكثر من اللازم. فهو بصير إحنا بنسميه بالإنجليزي overuse، يعني استعمال مفرط للأدوية. وهون الإنسان بتحول من مجرينة اللي هي تيجي كم مرة بالشهر لما جرى اللي هي دائما مستديمة اللي علاجها بكتير أصعب.
1: يعني أنا إذا فهمي عليك صحيح دكتور فادي، إذا إحنا بنتناول أدوية اللي هي مش مناسبة وبكمية مفرطة، هذا نفس ممكن يزيد ويفاقم آلام الرأس.
0: فمثلا خلينا نحكي إنه كيف مثلا الإنسان ممكن يصير عنده هاي مشكلة الوجع الرأس اللي بصير من الاستعمال المفرط، باستعمال مثلا 10 حبات أدوية بالشهر اللي هي احنا بنفكرها اشياء يعني هويني، مثلا مثل الادفيل او الاثيوم الفوكس، او خلينا نقول الدواء المركب من نوعين دواء مع بعض، ها بسموه دواء مركب. او ممكن استعمال اكثر من 15 يوم لدواء اللي هو بسيط مثل الاكمول او بتلقينا دواء من مركب واحد. فممنوع نصل احنا لوضع انه نخلي الانسان يستعمل او المريض يستعمل الادويه بوتيره هالكد عالي. شو الحل؟ الحل انه من الاول ينبنى ينبنى برنامج، وبرضه المريض أو المريضة تفهم بالضبط أنه تناول الأدوية بشكل مفرط إله برضه الثمن تبعه، الثمن اللي هو أنه يتحول من مجرانة اللي هي مرة أو مرتين أو ثلاثة بالشهر لمجرانة اللي هي تقريبا كل يوم أو 4 مرات بالأسبوع.
1: نعم.
0: عم نحكي على يعني على تحول اللي هو عن جد صعب، وصعب الرجعة منه كمان. بصير الإنسان يتعود على أدوية، بصير زي نوع من أنواع الإدمان بدونه، يعني تف معه وبدونه في دائما في وجع، ولكن مع الدواء بعطيه هاي الساعتين أو 3 ساعات اللي يتريح، فبصير يتعلق أكثر بالدواء. فهنا يعني هي رسالتي أكثر، كمان رسالتي كمان للمستمعين يعني المتعالجين، وكمان لأطباء العائلي. طبعا احنا كان آخر لقاء هدفنا كان إنه كمان نعلي هاي المعلومات كمان بصفوف بين الأطباء العائلي، إنه من ناحية يعرفوا إنه اليوم في علاجات كتير كتير جديدة ومفيدة وآمنة، ومن ناحية تانية نفهم مخاطر إنه الإنسان ما يأخذ العلاج الصح بالوقت الصح.
1: نعم، يعني بفكر هذه المعلومات جدا هامة،
0: بالفعل
1: يمكن مش مفهومة ضمنا، لأنه المعظم بيشعر ألم رأس بيروح بيتناول أنواع
0: ثم في على الآب ثم في. وهون مشكلة. وشو كمان؟ في كمان مشكلة تانية، قصة إنه مثلا بسأل بعض يعني.
1: نعم.
0: والله ابن عمتي عنده وجع رأس، فهمتك؟ هاي مثلا مشكلة اللي بصير فيه زي نوع من أنواع خليط الأدوية، وللأسف مرات حتى هالأدوية يعني بتتضارب مع بعض، بيكون أدوية مثلا أدوية شبيهة أو هيك بتضرب مع بعض، وممكن كمان يعمل يعني كيف ما كان عنده مثلا مريضة مش من زمان اللي صار عندها فشل كلوي من تحت راس، هاي النصيحة اللي خدها هاي عشان هتساعدني أنا وخدها، فهمت كيف؟ فلازم يعني قد ما نقدر إنه نمتنع ونكون بس يعني خلينا نقول ماشيين على يعني إرشادات الطبيب.
1: نعم دكتور، هذا الموضوع بربطني كتير مع قضية التشخيص. يعني كلنا عارفين إنه كمية هائلة من الأشخاص بيعانوا من الميجرينا وبيقرروا بشكل أو بآخر إنه وكأنه إشي مش خطير، أنا بتعامل معاه بالبيت لحالي، بدبر أموري، شوية دواء من هون، شوية شاي ومغلي من غاد. إلى أي مدى بالفعل مهم نشخص الميجرينا؟ حتى لو إحنا بنظرتنا أو برؤيتنا هو مرض اللي ممكن بشكل أو بآخر نعيش معه.
0: خلينا نقسم هذا الموضوع يعني هيك بحب أقسمه لأكم من شغلي. على خلينا نقول المستوى المهني، على المستوى المهني لما يكون في عنا تشخيص موثق، هذا الإشي بعطي للإنسان خلينا نقول هيك ماشي، شو الكلمة يعني مش امتيازات، ولكن نوع من أنواع التسهيلات.
1: نعم.
0: خصوصا مثلا طلاب الجامعات لما كيف بنعرف انه المجرينا مثلا كتير بتتفاقم وقت الضغط، فممكن مثلا كمان عندك مجرين ياخذوا مثلا بسمح لنا وقت

0: بزيادة أو مثلا زي تسهيلات معينة بالشغل. لما يكون مثلا بيشتغل مثلا نشتغل مع بعض ونعرف مثلا إنه أحد عنده مجرى, فإحنا كيف بنتفهم إنه ممكن يكون صار عنده نوبات معينة. فتشخيص كتير مهم. والإشي الأهم بهاي الشغلات إنه كيف ما حكينا اليوم عم نحكي على أشياء جديدة وأدوية جديدة وطرق جديدة للعلاج, فحرام إنه يعني ما نستغل هاي الشغلة للآخر, لأنه مرات بيكون عن جد الحل هوين وبسيط, بس إذا بناخذ إشي الغلط الطريق الغلط ممكن إشي يتفاقم. فمنعا لا خلينا نقول لهاي التفاقم ونسي المرض أصعب بكتير. فمن الأول من يعني متوجه حسب رأيي لازم أول يتوجه للطبيب يأخذ التشخيص ويأخذ البرنامج المناسب لإله.
1: نعم أكيد رح نحكي عن العلاجات بإسهاب بالشق الثاني من البرنامج, ولكن بدي أرجع لقضية النساء والميجرينا. يعني سمعتك هيك في سياق حديثك وكأنه الميجرينا بتاخد طابع مختلف بكل فئة عمرية من بين النساء, يعني وكأنه بفترة الدورة الشهرية أو بداية البلوغ إلها طبعها. ماذا عن الفترات المتأخرة أكتر بفترة الخصوبة فترة الحمل وحتى في جيل العبور أو جيل اليأس اللي إحنا ما منحب هاي التسمية
0: جيل البداية الجديدة.
1: نعم جيل الذهبي.
0: مارينا عن جد يعني المجرينا اللي بدرسها منيح بتعمق فيها بشوف كده إلها هاي يعني هاي اللي خلينا نقول الإشي اللي بميزها. فبالفعل كل فئة عمرية إلها إلها خلينا نقول هاي الطابع والمميزات. كيف ما حكينا عند البنات الصغار والبالغات بشكل عام بيجي وقت لازم تكون دورة شهرية, وكمان بشكل عام بيجي مع وجع بطن. عند الأكبر شوي البنات اللي بعد سن البلوغ بنصير نشوفها أكتر بوقت المدرسة, يعني لما نشوف إنه يعني هاي بيسامحون عليها برضو معلمين المدارس إنه بشكل عام الطلاب اللي عندهم مجرينا وقت ال خلينا نقول لك الالتزام بالمدرسة يوم يوم والدراسة وهذا ستريس مو بزيد النوبات, وقت الفرصة بخف كتير على النوبات. فبالمدرسة بتعلق كمان كتير بخصوص التعليم, بخصوص الامتحانات,
1: ضغط
0: الدراسة وضغط الامتحانات. فهاي فترة المدرسة. نفس الشيء بيشبه كمان فترة الجامعة. أوكي إنه يعني بيشبه هالإشي. وبما أنا كمان بعالج مش بس يعني كمان الأشياء اللي عندنا, مثل كمان خلينا نقول مثلا الناس مثلا اللي بيخدموا كمان بالجيش, مثل فترة الجيش كتير مهمة اللي عنده مجال يتشخص لأنه في أشياء معينة ما بقدرش يعملها حتى بنزل يعني من البروفيل. فكل مرحلة عن جد إلها الخصائص. ممكن بعدين نحكي على جيل على الحمل. الحمل في هناك إشي كتير مميز بقصة الحمل.
1: بتخف ولا بتزيد؟
0: هون السؤال. شوف كيف حكينا عن نوعين مجرينا, صار اليوم صار المستمعين خبرين بالمجرينا, صار حكينا عنهم أكتر من مرة
1: مع وبدون أورا.
0: أيوة بالضبط. اللي بدون أورا اللي هي الأكتر شيوعا شو بصير بشكل عام؟ طبعا بشكل عام أول تريمستر أول ثلاث أشهر في شوية زيادة بالوجع الرأس. ليش؟ يتعلق بزيادة الاستروجين بالجسم طبعا خلال الحمل. بالترمستر الثاني والثالث بشكل عام هاي يعني بشرة صار للحوامل انه المجرين بتخف بتصل تقريبا الى الصفر.
1: نعم.
0: فيعني بقصة الحمل في كمان تغييرات. المجرين مع أورا أقل بتتبع هذا النظام. يعني هناك المجرينا الأورا بتضل مكمل نفس الشيء, ولكن كيف ما حكينا أنه المجرينا الأورا هي أقل شيوعا وبشكل عام كمان عدد النوبات هن أقل بكتير من المجرينا الثاني.
1: نعم.
0: فأنا بيكون إشي أقل. فبالنسبة للحمل كيف ما حكينا الأول ثلاث أشهر في شوية يعني
1: ارتفاع لكن هدوء
0: بعدين في ست أشهر يعني الواحد كانت تكون هي يكون إشي أهدى. للأسف بعد
1: الولادة
0: الإنجاب وقت الرضاعة ممكن كمان شوي كمان يكون في كمان ارتفاع كمان بنسبة النوبات. فأنا هون لما تشوف إنه الإشي عن جد بغير حسب الفئات العمرية. بشكل عام بالنسبة للناس اللي خلينا نقول جيل خلينا نسميه جيل 30 و40 قبل الجيل الذهبي بتعلق كتير بشغلهن. بتلاقي مثلا خصوصا النساء, المرأة مثلا عندها شغل اللي هو بنوبات أكتر عرضة للمجرينا. ليش؟ المجرينا بتحب الثبات, بتحب النوم 8 ساعات بالليل, بتحب الإنسان يكون ثابت بيوم يوم, فهمت كيف؟ فحتى في يعني مفارقة بسميها أنا اللي هي المجرينا بتيجي وين تب وقت العطل. فبيكون الإنسان متعود على 5 أيام يوم يوم نفس نوع وتيرة ضغط الشغل ونفس وتيرة اليوم, بيجي بعطل مثل آخر الأسبوع بسموها ليت داون مايجرين اللي هي يعني تصوري بيشتغل 5 أيام وبآخر أسباب بأخذ هدية المجرينا علينا بيجي بتجي لأنه إيش بغير نمط حياته. فكيف حكينا
1: يعني الروتين منيح.
0: الروتين المجرينا تحب الروتين, بتحب دائما يكون إشي ثابت. ففي هاي كمان حالات اللي عندنا آخر أسبوع. وبعدين في عندنا الناس اللي أكتر

0: يعني الجيل، خلينا نقول الجيل الذهبي، بتكسر لك اسمين. في ناس اللي اول ما بلش المحظور يتغير، ومارين انتبه هالشغله كثير مهمه، وقت التغيير نفسه مش بلش مثلا بتبلش دوره مش منتظمه مثلا شهر شهرين، لا هاي فتره شوي صعبه. ليش؟ لانه في زياده كمان هرمونات، في خرابات بالهرمونات بالجسم، فممكن في كل في ارتفاع. ولكن البشره الساره انه وراها، يعني وراها الفتره ممكن انه عن جد يكون في نزول بعدد عدد النوبات. فيعني بكسم قصة هاي العبور من سن الأربعين أو الخمسين للجيل الذهبي، بتكسم لمرحلتين. المرحلة الأولى شوي ممكن تكون صعبة وقت نبلش الدورة تتخربط، ولكن وراها بشكل عام بنحس إنه في نزول بعدد النوبات. ولكن طبعا هاي قواعد عامة، وكتير في خارجين عن القاعدة للأسف. في ناس بتكمل معها كمان جيل 60 و70. عند اليوم كمان أنا مرضى متعالجات بجيل 80 وعندي 85. نعم. يعني بضل في مرات.
1: نعم، ولكن هذا بشكل عام سيرورة المرض.
0: بس بتخف الهرمات بجسم، بتخف المجرينة.
1: نعم دكتور فادي، ذكرت قضية الستريس، الضغط اللي ممكن يأثر، التغييرات الهرمونية اللي برضو النساء بتعاني منها يمكن أكثر، قضية قلة النوم، وكل هاي الأمور. ماذا عن التغذية كتير مرات، وتحديدا الكافيين والقهوة؟ خلينا نوضح الأمور.
0: شوفي بالمؤتمر حكينا إسا. نعم. كان في يعني الحلو، احنا عنا الأطباء كمان بدي أوجه تحية لدكتور نعيم سمعان اللي هو مدير قسم الأعصاب بمستشفى زيف، يعني واحد من اللي الذكاء اللي بعتز فيهن. في فتحنا قصة الأغذية وكيف تأثر على المجرينة، كيف ما يعني كيف ما هو شرح الموضوع، هو أقل هيك بوافق مع إنه قصة الترامين وقصة الكافيين بتزيد المجرينة. هو هناك بيقول إنه
1: في ناس
0: الأبحاث الأبحاث بتقول إنه يعني حتى هاي النوبة المجرينة كان لازم تيجي، مش مهم أكلت جبنة أو ما أكلتش، شربت قهوة ما شربتش. ففي خلينا نقول هيك في وجهة نظر، هذا إشي حلو دائما إنه في دائما أكثر وجهة نظر. ولكن بشكل عام والمقبول لحد اليوم إنه في مواد معينة اللي ممكن إنها تكون سبب في هيك بسميها اشتعال، سبب في
1: تحفيز
0: النوبي. تحفيز كلمة حلوة. فمثلا مثل قصة الترامين هو مادة موجودة مثلا بالأجبان بالألبان، خصوصا الأجبان المعتقة، أوكي، أو كمان بالمواد الحافظة، ممكن لما الإنسان مثلا يتناولها تسبب له الشغلة. بالنسبة للكافيين، شو دائما أنا بنصح المرضى تعوني، بنصحهم بتشرب فنجان قهوة مثلا باليوم للشاب، خليك على فنجان، لا تصير 3 فناجين ولا تصير ربع فنجان، خليك على نفس الكمية.
1: نرجع على قضية الروتين
0: والثبات. ونفس الشيء البنات بحبوا النسكافيه، بتشرب كوباية نسكافيه على الصبح، خليك على لما وانت بصير المشاكل بشكل عام لما تزيد الكمية او تنقصها.
1: نعم،
0: يعني الثبات إشي منيح بالمجرينة.
1: نعم، اذا الثبات والروتين هي واحدة من الامور اللي مهمة بالمجرينة لموازنتها ولا تقليل امكانية الاصابة بنوبة. بعد اذنك دكتور فادي نخرج للفاصل ومنكمل مع حلقتنا، خليكم معنا.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟
2: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها.
3: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم ودكتور فادي رحال حول موضوع الميجرينا، هذا المرض العصبي اللي بيعاني منه الكثير من الأشخاص، وبالذات لما بنحكي عن فئة النساء بمختلف الفئات العمرية. قبل الفاصل دكتور فادي هيك حكينا كتير معلومات عن المرض نفسه، عن تعريفه وعن تشخيصه وتمييزه عن حالات صحية أخرى وألام رأس أخرى اللي ممكن يعاني منها الشخص. دكتور، كمان مرات كتير منشوف انه في وكأنه بلبلة بين قضية الدوخة والأورا والميجرينا، وحتى دوخة بالسيارة، دوخة في أثناء السفر في السفينة، أو كيف منحط هيك النقاط على الحروف بهذا الموضوع؟
1: هاي يعني خلينا نما شوية ترتيب الموضوع، لأن عن جد موضوع يعني واحد أكثر موضوع شيوعا قصة الدوخة والوجع الرأس. بشكل عام الدوخة بتقسم لقسمين، في دوخة اللي بحس الإنسان الدنيا بتفتل فيه فتل، يعني بحس إنه كل شيء بفتل فيه، هاي نوع دوخة معين بسميه بالإنجليزي فيرتيجو. وفي نوع تاني اللي انت حكيت عنه اللي بحس الإنسان حاله كيف بالبحر، هاي قصة
0: دوار البحر
1: بحس حاله زي كأنه مش ثابت. أوكي، هاي بس لأنواع الدوخة. والإشي اللي بيزيد الأمر تعقيدا إنه في نوع ميجرينا اللي هي بتيجي مع دوخة، اوكي، بسموها بالانجليزي فيستيبولار مايجرين، اللي هي ميجرين اللي مع كمان تصيب خلينا نقول هيك القسم المسؤول عن الدوخه. فبيجي انه في دوخه معها، كيف تقدر يميزها عن دوخه الثانيه؟ انه مع الدوخه بيجي نفسها كمان ايش، بيجي وجع راس اللي فيه له خصائص اللي هي بتتعلق بالميجرين، مثلا قصه عدم القدره على احتمال الضوء، او عدم القدره على احتمال الضجي. فلما يكون في عنا خلينا نقول هيك يعني ارتباط بين بين هاي الاعراض، انه دوخه مع وجع راس مع قصه كل قصه اللي تتعلق يعني الخصائص الميجرينا، بيطلع عنا خلينا نقول يعني الشك انه عم نحكي على ميجرينا اللي هي بنسميها ميجرينا فيستيبولاري، اللي هي ميجرينا بتتعلق كمان هي مع الدوخه. ولهي نوع الميجرينا للاسف علاجها شوي أصعب من الميجرين العادية، ومش كل الأدوية بتشتغل، يعني مش كل الأدوية بتساعد مثل باقي أنواع الميجرين، شوي أعقد العلاج فيها. وبشكل عام مش كتير بتستجيب لقصة الهرمونات اللي حكينا عنها، يعني هاي إلها زي ما تقول إلها ده إشي خاص. انتبهوا كتير إنه وانت انا بقدر اكون هيك يعني هادي ومش كتير مقلقل من قصة الدوخة، لما يكون الاشي خلينا نقول يعني اول شيء بكمل دائما انه في كتير نوبات، وانه بشكل عام النوبات بيجوا مع بعض، بيجي كمان وجع الراس وكمان مع الدوخة. هون شوي الاشي بخلينا نكون يعني هيك نثير اقل شكوك، ولكن في انواع دوخة اللي عن جد بدها يعني يعني هيك خلينا نقول يعني علاج او مثلا فحص ودقيق بشكل يعني بشكل فوري، مثلا الدوخه بتبدا مثلا فجاه، دوخه كتير قويه مع مثلا حركه غلط بالعيون، او مثلا الدوخه مع كمان اشي خاص انه اشي مثلا فشل عصبي تاني، دوخه مثلا مع مشكله بالحكي، او دوخه مع ضعف بجسم. سيت هناك طبعا بنحكي على اشي اللي هو بكتير اخطر، ممكن يكون كمان الدوخه كأول عرض لجلطة دماغية.
0: نعم.
1: فهنا مهم يعني التكرار، العمر، الفئة العمرية طبعا إشي كتير مهم. بشكل عام مين عندهم أكتر عرضة للدوخة الفيستيبولار؟ هند البنات أو النساء بجيل المتوسط، عشرينات وثلاثينات. نعم. بهذيك الأجيال ببلش يعني. فطبعا إذا اليوم عنا مثلا إنسان فوق جيل الخمسين، بشكل عام كمان جيل الخمسين مارينا هو جيل اللي إحنا بنعده خلاص، يعني زي بتقول هذا عالم أحمر. يعني دائما أنا بقول للمتعالجين تعوني فيش ميجرينا تبدأ بعد جيل الخمسين، ميجرينا تبدأ من قبل. فجيل مثلا لما يكون الإشي يبدأ بجيل معين أكثر من جيل الخمسين، هناك صار بده طبعا خلينا نقول هيك فحص أكثر دقيق.
0: نعم، يعني هذه أيضا المعلومة مهمة، قضية التشخيص وقضية المعرفة والفصل، لأنه الأعراض ممكن تكون متشابهة لكتير حالات صحية.
1: صحيح.
0: ممكن تكون مرتبطة بجلطات دماغية، ربما أورام ممكن تكون بالجهاز العصبي،
1: صح، وممكن كمان التهابات بسيطة، مع التهابات بسيطة كمان بالأذن، أو التهابات بسيطة خلينا نقول بمسارات المسؤول عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ التوازن. يعني في كتير أشياء. طبعا شو الإشي اللي بخلينا نميز بيها؟ طبعا فحص سريري دقيق، والمعلومات اللي بناخدها من المريض. فعشان هيك كمان مره كانش مهم عن جد الفحص, انه الانسان يتمعن, يعني الطبيب يتمعن بهاي الاعراض ويحاول انه قدر الامكان يحط العارض بالمكان الصح.
0: نعم دكتور, الميجرينا موجودة جاي دايما. يمكن إسا عم نشخصها أكثر لأنه صار عنا الوسائل أكثر وأشطر صرنا وصار في وعي أكثر للموضوع إنه الناس, ولكن قديش اليوم كأطباء أنتوا نظرتكم للميجرينا وعلاج الميجرينا بطبيعة الأحوال اختلف مقارنة بعقد

0: او عقدين لورا.
1: سؤال حلو، سؤال سؤال يعني حلو. اليوم يعني احنا كل صرنا ب 2026،
0: نعم،
1: مع كل التطور اللي عم بيصير كمان برضو احنا كأطباء لازم كمان يعني خلينا نقول نواكب العصر. يعني مثلا قبل 10 او 20 سنه لما كان مثلا تيجي صبيه تشتكي انه عندها مجرى، شو الطبيب مثلا يقول لها انه مثلا في نوع دواء معين تاخذه، ولكن للاسف مجبوره تاخذ مثلا حبه الدواء وتتريحي لك مثلا 4-5 ساعات مثلا بالفرشه، اما النوبه تمرق. اليوم مثلا انا كطبيب بطلت اسمح لحالي انه اقول للمريض او المريض تبعي انه مثلا خذ حبه الدواء واستنى 4-5-6 ساعات تا النوبه تمرق. صار بدي انا صرت اطلب، صرت يعني صار في عندي ستاندرد اللي هو اعلى من ناحية، يعني صار عندي صرت أحط لحالي حدود اللي هني يعني يكون لي أو أهداف اللي هي أسمى وأعلى، إنه بدي أحل النوبة أول ما تبدأ لأخلي الإنسان بكذا أسرع وقت ممكن يرجع ليوم الطبيعي. بمعنى بدي النوبة، بدي أنا كطبيب اليوم مع الأدوية الجديدة اللي عندي إياها والعلاجات الموجودة بشكل عام، بدي خلال ربع ساعة وعشر دقائق النوبة تكون صارت ماركة، وإنه الإنسان أو الإنسان اللي كان يعمل شغل معين بهذا اليوم يكمله. لانه واحده من الاشياء اللي بتميز المجرينا اذا الانسان بياخذ علاج دواء هي بتقطع الشيء اللي عم ينعمل. ليش؟ لانه صعب انسان يكون عنده نوبه مجرينا صعبه ويكمل شغل عادي او يكمل رحله او يكمل سهره او او او. فيعني هون علينا خلينا نقول
0: المعايير
1: عاليه كثير. المعايير صرت اطلب من حالي كطبيب واحط هاي البرنامج مع مرضاي، اقول لهم انه بدي هذا الهدف، بدي اصل لهذا الهدف. هاي نمره واحد. هاي بالنسبه للي عندهم نوبات قليلة. في ناس اللي بيحتاجوا علاجات اللي هي يومية، هدول الناس اللي حكينا عنده نوبتين أو ثلاث نوبات بالأسبوع أو أكتر، بطل ينفع أعطيه حبة بس وقت النوبة. أنا بدي أمنع قد ما أكتر عدد النوبات، أو إذا في نوبة يكون حدتها كتير كتير واطي. أوكي، فزمان شو كنا نحكي زمان، يعني قبل 10 أو 15 سنة كنا نقول مثلا أوكي بلشنا اليوم من 15 يوم مجرنا بالشهر، بعد مثلا 6-7 أشهر وصلنا ل 7 أيام مجرنا بالشهر، نزلنا 50%. فكنا نقول أوه والله منيح، يعني بلشنا بمية بالمية صرنا 50%. فهمت كيف؟ فكنا نحسب إيش بهيك بنسب مئوية. اليوم الطريقة حتى تغيرت. ليش؟ صرنا نطلب من حالنا ومن يعني من الأدوات اللي موجودة عندنا نطلب أكثر من هيك. صرنا بطل نسأل السؤال يعني لأي نسبة مئوية وصلنا وهيك، صرنا نسأل حالنا كم يوم ما جرينا ضل عند المريض بالشهر. فاليوم أنا بعرف إنه حتى لو أنا من 15 نزلت ولا 7 أو 6 صح إشي منيح، ولكن بعد 6 أيام يخسرهم كفعاليات اجتماعية وكشغل وكتفل الإنسان اللي هو خلينا نقول بعز عطائه هو كتير. مثلا معلمة مدرسي، يعني تحياتنا لجميع المعلمات. أنا بشوف صراحة أكتر فئة معرضة للمجرم، بعرفش ليش، إنه معلمات المدارس لازم نعمل على هاي الشغلة.
0: مش بالضبط إنه ليش
1: لازم نعمل على هاي الشغلة بحث، خصوصا عنا يعني بالوسط العربي في نسبة معلمات كتير عالية عند المجرينا. فمجرينا عن جد تحييهم كلهم، يعطيكم العافية. فكيف ما حكينا اليوم صرت أسأل حالي مش أنا كديش نسبة مين نزلته، إلا كم يوم مجرينا ضلله. يعني أنا بدي من بلاش من 10 أو 15 يوم، بدي أصل كمان 6-7 أشهر لما أشوف المريض تبعي أخرى مرة أكون واصل ضلله 3 يوم أو نص يوم مجرينا بالشهر.
0: نعم.
1: يعني حعليت لحالي هاي استندرتي، معليت لحالي المعايير.
0: نعم.
1: وهذا شيء كتير منيح. عشان كده اليوم انا بنحفز دائما وبنقول كمان المتعالجين، وكمان حتى يعني دائما نحكي الاطباء العائله، لانه طبعا الطبيب العائلي هو خط الدفاع الاول. يعني اول ما يروح المريض بروح عند الطبيب العائلي، فكداش مهم انه يكون في خبره لهي الخبره بالادويه الجديده عند كمان اطباء العائلي. لانه اول ما تروح انت مثلا عندك وجع راس مش طول عند النورولوج بشكل عام، اول ما تروح عند طبيب العائلي هو بشكل عام او هو بعالجك. مرات في اطباء يعني عن جد بتشوف مثلا بيعملوا علاجات احسن من النورولوج، ومرات بيكون شوي عنده اقل خبره فبحول للنورولوج. المشكله انه لا يعالج ولا يحول للنورولوج، هناك مشكله. فلازم انه دائما نحفز انه لا خلينا نودي اذا في مشكله بالعلاجات لا نتقدم نودي لطبيب اعصاب.
0: نعم دكتور، اذا بدنا نبلش بالخط الاول من العلاجات اللي هي العلاجات الدوائيه، زي ما حكينا في سياق حديثنا قبل انه نوعيه الادويه وتركيبات الادويه صارت مختلفه.
1: صحيح.
0: مش مسكنات للالام ولكن امور اخرى اللي هي خاصه لعلاج الميجرين خلينا نحكي عن مرض مزمن، هل في تأثيرات سلبية مضاعفات لهذه الأدوية؟ عندنا يعني نعالج الميجرينا من ناحية، ولكن صح. ممكن يكون في أثار ومضاعفات.
1: شوف بشكل عام احنا كيف لما نفوت في دواء بشكل عام على شيء على على على تجربة بجربوه مع شيء اسمه بلاتسيبو اللي هو الدواء
0: اللي هو من دون مفعول
1: بالضبط. فشفنا انه يعني خلينا نقول هيك يعني هيك سلامة الأدوية هاي، او مثلا خلينا نقول اللي بتحوت

0: بتاعتها او
1: الأمان.
0: الامن الامان تبعها كتير قريب على هاي الادويه اللي بدون مفعول. يعني عمليا هي ادويه اللي تقريبا من ناحيه اعراض جانبيه ايش اللي هو يعني مهمش ولكن طبعا بضل في دائما ولا دواء بالعالم تقريبا بيتاخذ الا ما يضل في اشياء مثلا معينه. مثلا في مثلا اليوم عندنا ادويه اللي هي بتاخذ مره بالشهر مثلا ممكن وقت مثلا ما الانسان ياخذ هاي الحقنه مثلا الحقنه الصغيره يشتري مثلا شويه احمرار حوالي مثلا الحقنه نفسها او مثلا في ادويه بتاخذ مثلا مره باليوم ممكن شوي تعمل اولها شويه مثلا نعاس او هيك. ولكن شو بشكل عام مع الوقت ال خلينا نقول
1: الاعراض
0: بتخف, بس خلينا نقول اذا هيك بكبير يعني الدواء الادويه الجديده بتنعد اغلبها او اذا مش كلها بمعدل امان كتير عالي.
1: نعم.
0: خصوصا اذا بنكرر على الادويه الكلمه اللي كنا نستعملها قبل. وطبعا اذا في دواء معين مثلا ما زبطش مع اكس من الناس بزبط كمان نغير الفئه كامله. اليوم الحلو انه صار في عنا عده اختيارات, يعني صار نقدر نختار بين كتير اشياء.
1: نعم.
0: وكتير طرق للدواء نفسه. ممكن يكون حبه مره باليوم, حبه يوم يوم لا, ممكن يكون ابره. حتى اليوم في عنا ابره كل 3 اشهر للمجرين, تصور يعني.
1: نعم.
0: ايش تغير عن زمان. فلا يعني في يعني خلينا نقول ثوره علاجيه بموضوع المجرينا, ثوره.
1: اذا في ثوره علاجيه وهذا بفرض علينا انه نروح ونتشخص, وعمليا الخطه العلاجيه تحاك بناء على معطيات الفرد. وهذا برجعنا انه اللي مناسب لجارتي مش حتما مناسب لي.
0: طبعا هذا اهم شيء, كل واحد له ايش المناسب له.
1: يعني هذا هي امر مرات كثير بنسمع دكتور اشخاص بيسالوا عن علاج بالبوتوكس للميجرينا, هذا ايضا مش بس للتخمير.
0: في علاج ومثبت علميا ودف, يعني حتى هو العلاج بوتوكس للميجرينا اللي هي اكثر اصعب نوع الميجرينا.
1: نعم.
0: ولكن تختلف عن البوتوكس التجميلي لانه ايش, اول شيء كميه الوحدات اللي بنعطيها هي اعلى بكثير. بنعطي اذا انا مش غلطان 194 وحده على 32 نقطة حقن. أيوة. ومناطق الحقن أنا مش كتير خبير بقصة التجميل, ولكن يعني هي بتيجي أكتر بالمقدمة, الجبهة بالمقدمة وبالرأس من الجوانب, وعند عند كمان عضلات الرقبة.
1: نعم.
0: فشو بعمل البوتوكس عمليا برخي العضلات بشكل عام, بخفف كمان حدة المجرنة. فواحد من العلاجات اللي مثبت وكمان منيح, كمان هو برضو موجود عن طريق التأمينات المكملة.
1: نعم.
0: بشكل عام بنعمل حسب صندوق المرضى. في صندوق المرضى بتعمله بالعيادات تاعتها, بشكل عام نورولوجي بيعملوا مش أطباء تجميل, أو بالمستشفيات نفسها.
1: نعم. إذا هذا أيضا واحدة من الحلول.
0: واحدة من الحلول المنيحة.
1: الموضوع كبير جدا. بدنا رسالتك هيك يعني في 20 ثانية الأخيرات دكتور.
0: نصائح.
1: نعم.
0: تشخيص أول إشي. كل كيف ما حكينا كل شخص عن جد له تشخيصه وله العلاج اللي بناسب له. انتبهوا لقصة الجينات المجرنة, عن جد بتشوفها مثلا عائلات معينة اللي فيها بتنتقل من الأم للبنت, من البنت للبنت, يعني بضل بنتكلم من واحد من شخص لتاني بالوراثة. ففيها وراثة عن جد منيحة. كيف ما حكينا المجرنة بتحب كمان الثبات بشكل عام بالروتين اليومي. وبنرجع من كل دائما التشخيص أهم شيء وأول خطوة لعلاج عن جد ناجح وشخصي. العلاج هو دائما شخصي.
1: نعم. إذن العلاج شخصي, الوقاية مهمة, الانتباه وقراءة الجسد. دكتور فادي رحال, أخصائي أمراض الجهاز العصبي, متخصص في ألام الرأس والميجرينا واضطراب فرط الحركة وقلة التركيز. بالفعل كتير بدنا نشكرك على المعلومات القيمة.
0: شكرا لكم.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. إن شاء الله لقائنا الجاي يوم السبت القادم من 1 إلى 2 مع موضوع جديد. إلى اللقاء.

أخباره الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية، وأضافت الإذاعة أن القرار ينص على نشر 8 كتائب في لبنان و5 في غزة، بالإضافة إلى 26 كتيبة في الضفة الغربية. هاجم مستوطنون مجددا قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس بالتزامن مع حصار يفرضه الجيش الإسرائيلي على البلدة لليوم الثاني على التوالي. وأكد رئيس المجلس القروي أن نحو 7000 فلسطيني محاصرون داخل منازلهم في القرية وسط حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية. يأتي ذلك عقب ارتقاء 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 خلال مواجهة في البلدة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المدانة، محملا إسرائيل مسؤولية هذه الاعتداءات. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية اليوم عن ارتقاء شاب وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 73,317 ضحية منذ 7 أكتوبر.

0: في سوريا تفيد التقارير العاجلة بوفاة 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر. في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنه وصل إلى سوريا في زيارة تضامنية مع الشعب السوري، مؤكدا وقوفه إلى جانب سوريا في هذا المنعطف. بدورها قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث مع غوتيريش دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في البلاد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في معظم المناطق. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيراً في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
2: عالشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: المشروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا نشافات 7 كيلوغرام ابتداء من 699 شيكل، غسالات فتحة أمامية ابتداء من 699 شيكل، ومكنسات كهربائية روبوت الشاطفة روبوروك ودريمي ابتداء من 699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

كل عام وانتم بخير اعزائي المستمعين والمستمعات، اهلا بكم مع هذه الحلقه من مجلتنا الرياضيه. اليوم يوم خاص ومميز وفارق في عمرنا وفي تاريخنا وفي حاضرنا ومستقبلنا ايضا، اليوم 25 من شهر يوليو تموز. هي مناسبة خاصة بي أنا شخصيا، وهي مناسبة أيضا عامة مثل هذا اليوم. وقبل 23 عاما انطلقت هذه الإذاعة. اليوم نحتفل بالذكرى 23 لإقامة هذا الصرح الكبير إذاعة الشمس، وهي منا ومنكم، لنا وإليكم أيضا. هذه مناسبة رائعة جدا أن نفتتح هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية بتوجيه التهاني والعرفان لكل من ساهم ولكل من قام ولكل من عمل، من مدير الإذاعة الأستاذ سهيل كرام، من العاملين والعاملات، المذيعين والمذيعات، المعدين والمعدات، التقنيين والتقنيات أيضا. لكم نقول دائما كل عام وأنتم بخير. نحن نتمنى أن تبقى هذه الإذاعة منبرا وحاملة الراية للصحافة الحرة الجريئة. نحن نقول كل عام وأنتم بخير، نحن وأنتم كل عام وأنتم بخير. ولا أفضل من أن نفتتح هذه الحلقة بهذه الأغنية خصيصا لإذاعة الشمس بمناسبة هذا اليوم الرائع، يوم الاحتفال بعيدها 23.

0: هذه الكلمات وهذه الأغنية بهذه المناسبة ذكرى وإقامة هذا الصرح إذاعة الشمس. رياضة طبعا، المونديال من ورائنا، والميركاتو المحلي والعالمي والأوروبي خاصة يعني على صفيح ساخن، الكثير من التنقلات بمبالغ هائلة جدا. نحن سنكون أيضا في هذه الحلقة مع أخبار الفرق العربية، وأود أن نفتتح هذه الحلقة بآخر أخبار فريق أبوعلى من الفحم الذي بقي في الدرجة الأولى، والأخبار تأتينا من هناك بأن الأمور يعني على ما يرام والتحضيرات جارية مع المدرب كاشتن. المتحدث الجديد بلسان الفريق الأستاذ وسام أبو رعد ينضم إلي الآن. أخي وسام، سلامات.
1: سلامات أخ نبيل لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك.
1: يعني وبالمناسبة من برك لك
0: يا سلام
1: مرور 23 عام على افتتاح الإذاعة.
0: الله خلينا إياك ومشكور يا عزيزي، هذه إذاعتكم وليست إذاعتي أنا، إنما لكل أبناء شعبنا. أخي وسام كيفك أولا؟
1: أهلا فيك أخ نبيل،
0: مساء
1: الخير لجميع المستمعين.
0: أنت بالإدارة وعضو فاعل أعتقد مع إدارة جديدة مع طموحات جديدة، الفريق بقي في الدرجة الأولى، أي فريق سيكون في أم الفحم هذا الموسم؟ أعطينا لمحة هيك عن التطورات وعن التجديد، عن من قدم من ذهب من هو المدرب، أعطينا فكرة.
1: أول شغلة أخ نبيل نفتتح فيها ونقول من عبر أثير إذاعتك منقدم التحية أول شغلة لكل الشباب اللي انضموا لإدارة أبو علي من الفحم من السنة الماضية، طبعا اللي بلشوا يشتغلوا بشكل جدي، يعني محمد جبرين بيوض، شادي الجمال، الأخ بلال، كل الشباب الموجودة بلشت تشتغل على أساس أنه تحضر فريق العام أنه نحافظ على موقعنا في الدرجة الأولى، والحمد لله يعني حلفنا الحظ أنه يعني بقينا في الدرجة الأولى لنتيجة للظروف اللي صارت والكل عرفها. نعم. في الشارع الرياضي. إنما العام انتهى وإحنا السنة طبعا بحل جديدة وبعلم الفحم جديد متجدد، يعني زي ما عودناكم كل سنين بعلم الفحم دائما عنده طموح، حتى لو أنه موجود في القاع عنده طموح أنه يظل يستمر. السنة بدنا نعد فريق قوي كاسح يعني يعتلي المراتب الخمس الأولى وينافس جميع الفرق على أساس أنه يكون من أول خمس فرق يعني عادل. مع الصدارة.
0: أوكي أخي وسام، طبعا هذا الطموح لابد منه، ممتاز اللي ما سمع هذا الكلام، ولكن بتعرف هذا الطموح وهذا الإعداد وهي الهمة بدها آليات. شو الآليات المتاحة عندكم؟ في آليات من حيث يعني قضية الدعم المادي الجماهيري البلدي، في إشي جديد تطور بهذا الموضوع؟
1: طلع أم الفحم بلد معطاء، فاهم يعني عين المي بتنشفش ولا يمكن تنشف، والبير دائما فيه بظل باقي ما، يعني أم الفحم فيها كثير موارد اقتصادية معروفة عند الوسط العربي والإشي مش مخفي على الجميع. رجال أعمال بارك الله فيهن وجهودهن وبدعمهن المستمر الدائم وبقدموا فيه كثير من يعني الأموال من أجل أنه إحنا نكمل في مسيرة أبو علي من الفحم، لأنه أبو علي من الفحم أنت بتعرف فريق من فرق الوسط العربي، يعني معروف له جمهوره له مكانته له رونقه، فرجال أعمال دائما داعمي، البلدية موقعها بتدعم، الشباب حتى الموجودين في الإدارة يعني والإشي مش مخفي كله بدعم من جيبته الخاصة، ومنعمل 24/7 من أجل أنه إحنا نهيئ الظروف المادية اللي ما نقعش فيها في المستقبل ونسكر كل الاحتياجات اللي بحتاجها بعلم الفحم.
0: أعطينا فكرة، حضرتم لاعبين جدد مثلا مين ترى؟
1: طبعا أنت بتعرف أنه الطاقم يعني المدربين هو تومر كشتان ومعه محمد الجغبور وكيلاني كيلاني ومنير علي اللي هو مدرب اللياقة البدنية. أحضرنا هذا الطاقم طبعا وبيكلف مبالغ طائلة مشان انه حضروا ويجيبوا اللعيبه المناسبه اللي تناسب خطه قويه مشان انه احنا نمسك في الملحق العلوي في هاي الدرجه. احضرنا لاعبين مثل يزن نصار، مثل احمد دراوشي، بشار عودي، ابو الشاكر ظلوا معنا من السنه الفائته يعني ومن وجبنا كمان رجعنا ابو الراجح وجبنا حارس المرمى وكل اللي حضرناه يعني لسه بعده ما اكتملش، ناقصنا عدة لعيبة مثلا

0: بدنا مهاجم صريح، بدنا لاعب وسط متأخر، بدنا ظهير أيسر كمان بالإضافة لوسيم بدرني.
1: أوكي. كيف أخي وسام الإمكانيات المادية متوفرة ومتوفرة ولا عندكم مشاكل بهذا الموضوع؟
0: طلع اللي بدي أقول لك إنه يعني الفرق العربية إجمالا يعني فاهم إنه الأوضاع مريحة ووردية وكذا وكذا، هذا بكتب يعني على الرمل. فأنا بحكي لك إشي والإشي خذوا مني. مجهود الشباب ومجهود جمهور أبو علم الفحم الغيور على فريقه وبمساعدته في شراء البطاقات السنوية في دعمه للفريق، من هون 500 من هناك 1000 من هون 200 من هناك 3000، حب حب شكل على شكل احنا نشتغل يعني بنكحف البحر مشان انه في الاخر نسكر كل هاي الموارد. وان شاء الله اليوم السنه الدكتور سمير والطاقم اللي بيشتغلوا معاه ان شاء الله يعدوا خطه منيحه من اجل التعاون ويدعموا الفريق، لانه عارفين انه بفم الفحم او علم الفحم هو جامع لكل الاطياف ولكل يعني العائلات.
1: معروف انه بفم الفحم جمهور غيور وحماس وبيحب غيور الانجازات. السؤال ان الجمهور عزف عن حضور الملعب وحضور مباريات الآن، كيف ممكن ترجع هذا الجمهور؟ جمهور ما بيكتفي درجة أولى فقط.
0: امبارح ذكرت أنا في إذاعة أخرى كمان.
1: نعم.
0: جمهور بلم الفحم عنده يعني في هنالك مفارقة. بحضر اللعبات لما الفريق بيشوفه بنافس والفريق بعد لعيبي ممتازين مشان ينافسه، فالجمهور بعرف إنه هناك في جماعة جديدين بيشتغلوا، إدارة حكيمة بتشتغل على أساس إنه تطلع الفريق درجة. أو إذا الفريق نافس تحت فبيتطفى حوالي خوف من إنه الفريق يتفكك. فجمهور أبو علي من الفحم إحنا السنة أخذنا مصاري الأولاني اللي أنا حكيت لك عنه، إن إحنا بدنا ننافس وحضرنا اللاعبين والشارع الرياضي، وما تقعد في المطاعم في المقاهي في أي مكان بتقعد تسمع بذانك يعني حضرت هذا اللعيب جيد ممتاز لك أحسن إذا بتجيبه هيك يعني بلش التحرك والتفاعل. هذا
1: مهم جدا هذا التفاعل. لسه بدأت التحضير والتدريبات ولا بعد لسه؟
0: طبعا صلنا اسبوعين نتمرن يعني مكثف وحضرنا فريق ومنحضر للعبات ودية مشان نفحص الطاقم من مناسب مش مناسب لخطة المدرب، وهناك ناس اجت للامتحانات للاختبارات مشان نفحص اذا هي مناسبة وغير مناسبة للفريق.
1: أخي وسام أنا سعيد جدا بهذا الحديث معك، لأول مرة بتحدث معك، رح يكون أكيد تواصل من خلال برامجنا الرياضية بإذاعة الشمس. بدي أشكرك بالفعل يعني كل لك ذوق أولا، وبتمنى لكم النجاح، بتأمل إنه من الفحم يعود إلى الدرجة الممتازة. دير بالك هاي فرصة لأنه السنة فيه قفزة من الأولى إلى الممتازة، لكن بعد سنة بدها تصير درجة قطرية فاصل بين الجهتين. لا بدنا ياكم بالممتاز إن شاء الله أخي وسام.
0: بعتقد إنه عبر أثير إذاعتك أنا أول شغلة بقدم لك تحية إلى كل طاقمك، كمان مرة من هنيك وعلى
1: الثلاثة
0: اللي مرت حبيبي وبشرفني الحديث معك، ومن هنا يعني بقول لجمهور أبو علم الفحم في كل الوسط العربي التفوا حولنا الفريق، وقفوا مع الفريق، هذا فريقكم، هذا بيتكم، هذا أولادكم، هذا الإشي اللي ترعرعتوا عليه لازم الـ يعني اللون الأحمر دائما موجود يكون في
1: الدرجات
0: برونك الخاص. وشكرا إلى
1: الله يخليك. شكرا أخي وسام، تحياتي جدا، شكرا، إلى اللقاء. وسام أبو رعد إذن المتحدث بلسان فريق أبو علم الفحم، يبدو أنه هناك نوايا جدية من أجل إعداد فريق محترم يحترم الجمهور وبيحترم نفسه، وبنتأمل لهذا الفريق مع هاي الوجوه الجديدة والأصوات الجديدة كل الخير والنجاح. نحن نبقى مع الفرق العربية بعد المونديال، ذكرنا أنه الفرق العربية بدأت تتحضر، كل الفرق عمليا والدوريات الأوروبية المختلفة وقضية الميركاتو إن كان محلي وإن كان أوروبي أيضا يعني على صفيح ساخن، الملايين تدفع مئات الملايين. وريال مدريد بشأن صفقة مدوية أخرى بعد ما ضم 4 لاعبين على هامش الحديث عن التعزيز، وديوموندا نجم المنتخب العاجي ساحل العاج كوت ديفوار على وشك أن ينتقل لريال مدريد، والحديث عن 120 إلى 130 مليون يورو لشاب يلعب جناح بعمر 19 سنة. نبقى مع الفرق العربية في أبو سنان كما هو حال أم الفحم، هناك يعدون العدة لبناء فريق رائع جدا قد ينافس أو الهدف أنه ينافس من أجل الصعود إلى الدرجة الأولى. محمد صالح الإداري رئيس الإدارة هناك، أستاذ محمد سلامات حمودي.
2: أهلا
1: أهلا بك، معك إحنا دائما منحب نسمع أخبار أبو سنان، وأنا بعرف أنه هذا الفريق يعني على مدار سنوات يعني كان دائما يتأرنح ما بين درجة ثالثة درجة ثانية، ولكن الموسم هذا اللي فهمته من الأخبار أنه أنتم جديين حتى أكثر من اللازم.
2: أكيد أكيد إحنا بدنا نبني فريق إن شاء الله اللي يكون من أول 5 فرق إن شاء الله.
1: كيف يعني كيف كنت تبني الفريق بأي أسلوب؟ هات نسمع منك.
2: احنا انا اول بصرح اول شيء بدناش نطلع لانه طلوع انت بتعرف بكلف واحنا حتى ملعبنا احنا مسابق عليه لدرجه ثانيه
1: اها
2: بصير تكاليف اكثر ومصاري اكثر بالدرجه أكيد. احنا بدنا نضمن حالنا انه نضلنا بالدرجه الثانيه ان شاء الله
1: يعني اسا انتو بس فقط الهدف يعني ولا بتكاش تصرح خصوصا للجمهور عشان ما تفوجوش بضغط
2: بعد
1: الاخبار اللي وصلتني انه بتحضروا فريق ينافس يعني يكون فريق محترم
2: عندنا صراحة فريق بجنن كتير كتير كتير وجبنا لعيبي مجربين
1: اعطينا فكرة اعطينا لمحة عن مين جبتوا مين المدرب عندكم كمان نتن اسمه
2: عندنا ريدان خير المدرب المهني واللياقة البدنية فيصل مجدوب
1: فيصل مجدوب مدرب لياقة لاعبين جدد ضميتوا لاعبين جدد يعني
2: أكيد
1: مثلا
2: أكيد مثلا محمود مناع مهنا خوالد سليم واكد وعندنا عمران مدري ابن البلد وميمون مشلب وفي كثير لاعبين ان شاء الله
1: والميزانيات المتوفره ولا غير متوفر السؤال
2: الميزانيات يعني وسط لا كثير ولا قليل
1: لا بداتوا التدريب انتوا ولا لسه بعد يعني
2: ان شاء الله بكره اول تمرين نبلش يعني على الساعه 6 بكره ان شاء الله
1: في البلد
2: بالبلد
1: كيف شو بتعملوا مع الجمهور كيف بتقربوا الجمهور للنادي يحضر التدريبات يتعرف على الفريق يعني هل في فكرة انكم تتوثقوا العلاقة ما بينكم وبين الجمهور حتى لانه الجمهور تعرف فاكتور مهم جدا بنجاح اي فريق
2: عندنا جمهور احنا كان يرافقنا وواكبنا بكل اللعب واحنا بتعرف بننزل على وسائل التواصل الاجتماعي وبيجي لعيبه كثير بيجي بيحضروا تمارين عندنا ان شاء الله
1: الملعبكم بس للدرجة الثانية اللي فهمته أنا؟
2: أكيد
1: عملتوا إشي بهذا الصدد ولا البلدية يعني عندكم المجلس اللي مسؤول طبعا مش أنتوا
2: لا إحنا بدنا نبني إن شاء الله ملعب كبير بالأيامات اللي جاي بس إسا ملعبنا لدرجة ثانية
1: لا خليك عندها جزئية بدنا نبني في تخطيط عندكم في أرض مثلا في مشروع في خوارط في جاهزة لبناء ملعب آخر
2: إن شاء الله وعدنا المجلس أن إن شاء الله لأنه الملعب تعرف بوسط البلد وكثير بكثير عندنا وهذاك إسا نأخذه بجانب البلد
1: في إمكانية يعني
2: في إمكانية
1: إنتم مين الفرق اللي راح ممكن قد تكون هي بالصورة وتنافسكم بهذا الموسم في الدرجة الثانية
2: في عندك مكابي جديد عندك ياركا عندك الشفعامر
1: اللي ياركا جيرانكو كمان أعد العدي اللي فهمتوا أنا أنه طموح لدرجة ممتازة بعد خلال كم سنة
2: ياركا
1: أنا سمعت نعم
2: عندي اللعيبة ما شاء الله كل لعيبة درجة
1: يلا رحين نحكي مع فايد حسو المدرب بعد النشرة الإخبارية أنا أشكرك أخي حمودي بتمنى لكم نجاح بأبو سنان وأكيد رح نتواصل معكم شكرا
2: هلا
1: الله خليلي شكرا شكرا لك سلامات

وجئت من الزملاء والأحباء أن في إذاعة الشمس أنه بمناسبة اليوم احتفالنا باحتفال مناسبتين دي شكل الأولى الخاصة فيه، ولكن اليوم احتفالنا هو كبير عمليا. إذاعة الشمس 23 سنة، يبدو أن البرنامج أيضا مش بس صوت إنما صوت وصورة. كنت بفضل خليكم على الصوت، دشلكم من الصورة. إذن صوت وصورة الآن بقدر تتابعوا البرنامج عبر تطبيق الشمس.

لنا اليوم أيضا جولة أولى من مباراة كأس التوتو وعملية افتتاح الموسم في البلاد، ومكابي حيفا سيلتقي في مباراة ديربي أبوال حيفا في ملعب سامي عوفر عند الساعة 8:00. طبرية يلتقي اتحاد ابن سخنين، اذا افتتاح الموسم لاتحاد ابن سخنين مع طبرية اليوم، مباراة كأس توتو جولة أولى، ديربي في بيت عتيقة هابوعيل أمام مكابي، وأيضا مباراة في 8:30 تجمع مكابي نتانيا مع هابوعيل القدس. أيضا تجري مباريات اليوم تجريبية إعداد للدوريات في ألمانيا، مباراة فريق ديزلدورف من الدرجة الثانية الطامح للعودة إلى البوندس ليج، شوط أول انتهى هناك أمام بروسيا دورتموند، النتيجة 1-0 لصالح دورتموند. اليوم يلتقي في الخامسة أيضا سلتيك الاسكتلندي أمام ميلان الإيطالي، آيندهوفن يلتقي فياريال، مالاغا الإسباني يلتقي ليستر الإنجليزي، وستاندرد ليج يستضيف فريق يوفنتوس. فريق أيضا بورتو البرتغالي فريق القمة هناك سيستضيف فريق أستون فيلا في مباراة تجريبية. ضربة موجعة يتلقاها فريق مكابي حيفا مع مدافع المصاب من العام الماضي في دراو، إذا أفرزت الفحوصات خاصة صوت الألترا ساوند بأنه هذا اللاعب أصيب في دراو، أنا أتحدث عن قلب الدفاع الأصمر، أصيب بتمزق في عضلة الفخذ عمليا، وطبعا هذا بيحتاج إلى يعني فترة تأهيل وغياب عن الملاعب، ولذلك فريق مكابي حيفا يسعى الآن لتعزيز نفسه أيضا بمدافع ربما بسبب طول مدة شفاء هذا اللاعب.

في بريطانيا في مانشستر، فريقي الخاص مانشستر يونايتد يعدون العدة لهدم ملعب الأولد ترافورد. انتبهوا، هذا ملعب الأسطوري الذي يتسع ل 82,000. إقامة ملعب آخر قد يكون اسمه بدل أولد ترافورد ملعب نيو ترافورد، يبعد عن الملعب الحالي فقط 350 متر فقط، يعني منطقة صناعية راح تتغير ملامحها. هناك الهدف إقامة حوالي 15,000 وحدة سكنية، وملعب قد يفوق بجماله وبسعته ملعب ويمبلي. قد يتسع هذا الملعب ل 100,000 متفرج، والتكلفة على الرغم من أنه فريق مانشستر يونايتد مديون، اليوم ديونه وصلت إلى 1,300,000,000 يورو أو جنيه استرليني، يبدو أنه التيم ريدكليف الملياردير مالك هذا النادي الرائع يعني على وشك يعني أن يقوم بهذا المشروع الكبير، ويقول بأنه سيكلف حوالي 2 مليار جنيه استرليني ملعب نيو ترافورد. بتأمل انه يعني نقدر نزوره شي يوم بعد ما يقام هذا المشروع. حتى الان هو بصدد الاعداد، وهناك مشاكل كبيرة جدا تعترض اقامة هذا الملعب الذي سيكون كما ذكرت قريب. انتبهوا يعني هدم هذا الملعب الان الايقوني ملعب الأولد ترافورد على إقامة ملعب آخر إلى جانبه بعيد 300-400 متر فقط، مع وحدات سكن، مع خط سكة حديد جديدة، مع تجمعات يعني تجارية هائلة جدا. مردودة كله راح يكون لصالح النادي، بمعنى آخر يخططون يعني إعادة المكاليف هذه التكاليف من خلال الاستثمارات المختلفة التي ستكون في هذا الملعب اللي قد يكون هو الأكبر ربما في أوروبا.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كانت نشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية بعد ظهر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية ضمن تعزيز انتشاره في عدة جبهات. وأوضحت المصادر أن الجيش قرر نشر 8 كتائب في لبنان و5 كتائب في قطاع غزة، إلى جانب 26 كتيبة في الضفة الغربية. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية تل في نابلس إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيا وأجرت تحقيقات مع نحو 100 آخرين خلال حملتها في القرية. وأضاف أن قوات الجيش لا توجد حاليا داخل القرية، ولكنها ما تزال مهددة باقتحامات جديدة ومداهمات في أي وقت. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة جرى غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. وأفادت المصادر بأن من بين الضحايا مدير شرطة محافظة شمال غزة الذي ارتقى جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يشعر بإحباط من تطورات الحرب ويتجه لتبني سياسة تهدف إلى إلحاق خسائر كبيرة بإيران في إطار مواصفته المصادر بنهج انتقامي تجاه طهران. وأضافت المصادر أن إدارة ترامب تواجه صعوبات في تمويل الحرب بعد تعثر إقرار حزمة التمويل التكميلية في الكونغرس، ما دفعها إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الإدارة والكونغرس. إيرانيا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن البند 5 من مذكرة التفاهم يمنح إيران صلاحية تحديد آلية عبور مضيق هرمز، معتبرا أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل يتعارض مع بنود الاتفاق. وأوضح عرقجي أن واشنطن كان ينبغي أن تتشاور مع طهران قبل إضافة أو تعديل أي ممر في المضيق، مشيرا لأنه بعد وقوع اشتباكات في هرمز اتفق الجانبان خلال محادثات سويسرا على إنشاء خط اتصال مباشر لتجنب سوء الفهم. إلى سوريا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في سوريا في أول زيارة لأمين عام المنظمة الدولية إلى البلاد منذ 17 عاما. وأكد الشيباني أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. من جانبه، شدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بحماية وحدة الأراضي السورية، مؤكد

0: أن انتهاك سيادة سوريا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. أعلنت وزارة الصحة السورية عن مصرع 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة في حادث تصادم حافلتين على طريق دير الزور دمشق، فيما تواصل فرق الإسعاف والجهات المختصة عمليات الاستجابة في موقع الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس وطبرية 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: جسر الزرقاء الآن يعني من بثوب آخر، بقبعة رياضية، من خلال هذا المشروع اللي عملتوه امبارح المهرجان، كان في رسالة، لابد من رسالة اللي سعيتم إلى إرسالها إلى المجتمع بشكل عام وإلى أهالي جسر الزرقاء؟
1: حقيقة هي عدة رسائل. الرسالة الأولى أنه جسر الزرقاء كما تعلمون هي البلدة العربية الوحيدة الموجودة على الساحل، صحيح. ويجب أن يتم،
0: ويا ما حسدناكم علي، يا ما بنحسدكم عليها، دير بالك
1: حبيبي. الله يرضى عليك.
0: الله يخليك،
1: أهلا وسهلا بك وبكل الإخوان العرب.
0: بنتشرف يا سيدي
1: إن شاء الله. فرسالتنا الأولى كانت هو استغلال هذا المرفق الأثري التاريخي، الموقع الخلاب، بحر ونهر وكل هذه المواقع يعني أعطت لجسر الزرقاء قيمة إضافية.
0: أكيد.
1: لذلك مع افتتاح موسم السباحة اليوم الشاطئ يعج بكثير من السياح، أردنا أيضا أن نرسل رسالة لمجتمعنا العربي للدخول لاستعمال هذه المرافق، منها قرية الصيادين ومنها أيضا شاطئ السباحة المرخص. عندنا شاطئ سباحة مرخص مع وجود كثير 3 منقذين وأيضا خدمات إضافية تعطى على هذا الساحل. أضفنا إلى ذلك دوري كرة قدم الشاطئ الساحلية، قمنا بهذا الدوري قبل 7 سنوات وتوقفنا عن ذلك لفترة بسبب الكورونا وبسبب الحروب التي حدثت. اليوم أعدنا بناء هذا الموقع، وبالتالي أعلننا انطلقنا بالأمس مع طبعا كثير من الضيوف من خارج القرية، 8 فرق رياضية تتنافس على الكأس على مدار 3 أسابيع، أيام الجمعة والسبت يلتقون يتنافسون على رمل ساحل قرية جسر الزرقاء. طبعا بالأمس شرفنا الكثير من أعضاء الكنيسة العرب، من شخصيات بارزة، ورحبنا بهم جميعا. هذه كانت رسالتنا الكبرى وترحيبنا أبناء مجتمعنا العربي للحضور لقرية جسر الزرقاء، خاصة في موسم السباحة الذي افتتح قبل 3 أشهر.
0: ماذا يمكن نستخلص؟ يعني هل كان في تفاعل من الأهالي خاصة الشباب مثلا؟ يعني لأنه نريد جسر الزرقاء بقبعة تختلف عما عودتونا عليها للأسف الشديد. أنا أقول
1: طبعا يعني الكثير من الشباب الرسائل الأهل من قرية جسر الزرقاء فرحوا كثيرا على هذا الاستغلال الجيد والإيجابي لساحل قرية جسر الزرقاء. الكثير من الحضور استمتعوا بلعبة الكرة القدم الساحلية أو الشاطئية. هذه الرسالة التي نود أن نبعثها هي رسالة لمنع العنف، لمنع الجريمة، رسالة أخرى إضافية يجب أن نصرخها بشكل عال، أننا جميعا بإمكانياتنا يمكننا أن نعيش بأمن وسلام إذا استغللنا حياتنا بشكل جيد. يعني هذا البحر بإمكانك أن تجد نفسك فيه، تفرغ طاقاتك بشيء إيجابي، برياضة معينة، رسالة تعاون، رسالة محبة، رسالة تسامح، رسالة إخاء، رسالة اجتماعية وطنية من الدرجة الأولى، بإمكانها أن تؤثر على حياتنا الاجتماعية بكل ما نعانيه. يعني رغم الظروف ورغم السمعة السيئة التي تنطلق أحيانا عبر وسائل الإعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي أن قرية جسر الزرقاء تعاني من العنف، تعاني من الجريمة، تعاني من الأحداث السيئة، هذا الاستغلال الجيد والانطلاقة الطيبة مع الرياضة بإمكانها أن تمحو قليلا مثل هذه السمعة السيئة.
0: أكيد، ولكن يعني عشان هنا يعني أنا قضية السمعة، يعني أنا بإمكانك رئيس سلطة محلية أنا أعتقد القيام كمان بنشاطات أخرى يعني غير مكلفة، ولكن مردودها كثير إنساني تربوي ثقافي أخلاقي اللي ممكن تقلص من قضية الجريمة وتقرب القلوب لبعضها والناس لبعضها. هل في مخطط عندكم كمان مستقبلا عادة عن دور الشاطئ اللي كان، عن فعاليات اللي ممكن تطلع

0: عليها أستاذ مراد؟
1: نحن الآن يعني بطور التخطيط تنفيذ بعض المرافق السياحية مثل تطوير قرية الصيادين والميناء. اليوم يعني قرية الصيادين والميناء تطورت أكثر مما كانت عليه من قبل، افتتحت بعض المطاعم والمبادرات منها الرياضية والسياحية داخل قرية الصيادين، هذا الأمر لم يكن من قبل. تطوير البنية التحتية داخل قرية الصيادين نفسها، هناك تخطيط لإقامة مدرسة بحرية طبعا بتمويل كامل من وزارة التربية والتعليم والاعتراف الرسمي.
0: أوكي لا نوقف هنا، ماذا تقصد بمدرسة بحرية؟
1: مدرسة بحرية هي التي تعتني بكل موضوع علوم البحر، الطالب يتلقى معلومات أوفى وعلمية أكثر عن طبيعة البحر، مياه البحر، ملوحة مياه البحر، كل هذه الأشياء بإمكان الطالب أن يتعلمها. يعني نحن في طور التخطيط لبناء هذه المدرسة بتمويل كامل من وزارة التربية والتعليم واعتراف ضمني بهذا المنهاج الذي يعطى للطلاب. يمكن أن تكون المدرسة يعني منطقية ليس فقط لأبناء جسر الزرقاء، بإمكانها أن طبعا تحتضن أبناء المجتمع العربي لتلقي هذه المعرفة والعلم علوم البحر، وأيضا فيها فرع إضافي للرياضات البحرية مثل التزلج على الأمواج والغوص والسباحة، كل هذه الأمور في داخل مدرسة واحدة في ظهر قرية الصيادين.
0: أنت بتفاجئني عمال الحاج مراد، هذا المشروع وأنت ممكن يخرج لحيز التنفيذ، يعني عمال أنتوا تغيير يعني أنتوا بصدد تغيير وجه هذا البلد وسمعة هذا البلد بهذه المشاريع.
1: الحقيقة نحن الآن في طور إعداد المخطط، المخطط يعني تقريبا جاهز، ننتظر إصدار رخصة بناء للقيام ببناء هذا المبنى. يعني عمليا نتحدث عن أقصد من سنة لسنتين لإقامة هذا المشروع الحيوي الذي انتظرناه طويلا. يعني هناك بيروقراطية معينة أمام وزارة، أمام سلطة الأراضي، دائرة أراضي إسرائيل لتخليص الأرض والحصول على التراخيص المناسبة من لجان التنظيم والبناء.
0: نعم نحن أكيد راح نتابع. أنا أعتقد تحدثت عن شيء مهم جدا وقد يكون يعني فريد من نوعه مجتمعنا العربي كوكب بلد بحري. الحاج مراد عماش أنا بدي أشكرك على الحديث، هذا الحديث، وبتمنى لكم النجاح والخير لهذا البلد وأن يصحوا.
1: شكرا.
0: وأن يصحوا شبابه وإدارته ومجلسه دائما نحو الأمن والأمان والسلام. أنا حين بنسمع عنكم بس الأخبار الطيبة إن شاء الله مستقبلا.
1: أعزك الله وأكرمك، شكرا لك.
0: شكرا حاج. أهلا. حاج مراد عماش إذن تحدث عن دور الشاطئ يوم أمس. بريك إعلاني ومن ثم نعود ونواصل. ابقوا معي.

نحن نعود نتابع زي ويعني معذرة هيك خلل صغير ولكن سنواصل. إذن كان هذا مراد عماش رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء حول النشاط الذي كان يوم أمس. كان نشاط آخر يوم أمس كنا قد تحدثنا عليه مع بهاء قشقوش زميلنا أيضا الصحفي الناشط، وكانت مباراة نجوم من مجتمعنا العربي، نجوم كرة قدم، منهم من اعتزل ومنهم من يواصل اللعب بجيل متقدم. كانت مباراة هيك أخوية حبية جرت على ملعب الخليل، على ملعب الخليل ومع شباب الخليل، كان لقاء كتير مؤثر هناك. على أمل أنه يعني هذه اللقاءات أن تتواصل أيضا في المستقبل. سنكون في إكسال قبل أن نكون في يركا. ربما إكسال أيضا عانت في الماضي وما زالت تعاني من شح الميزانيات، الأمر الذي أدى إلى حل الفريق مكابي إكسال، ولكن هذا الشاب اللي اسمه أمير أسعد يعني يسعى دائما نحو يعني تنمية المواهب الشابة والصغيرة، وعنده قسم شبيبة أعتقد يعني يحتذى به، لا بل أنه استخدم كمان كابتن نجوان غريب ليدير قسم الشبيبة في

0: الإكسال، ولكن هو يعتني الآن فقط بالأشبال والشباب الصغار وليس فريق الكبار. الأخ أمير أسعد ينضم إلي الآن. سلامات أخي أمير، كيفك؟
1: سلامات لك أخي نبيل، إلى كل جميع المستمعين.
0: بطلنا نتعامل مع الكبار، بنتعامل مع الشباب. أعتقد هناك الثروة.
1: هناك إيش؟
0: الثروة، الثروة موجودة بقسم أقسام الشبيبة بالشباب.
1: أكيد طبعا، بكل مجال مش بس بكرة القدم، كل مجال اليوم همنا الشاغل هو شبابنا الصغار، مستقبلهم، توعيتهم. وأعتقد أن كرة القدم اليوم هي جزء أساسي من حياة كل الشباب الصغار، ونتمنى نشوف شبابنا وصلوا لأبعد المستويات. ولكن زي ما حكيت وزي ما حكيت بالبرنامج وزي ما كل الإداريين اللي حكوا قبل، الكل بعاني من نفس المشكلة، نفس المشكلة بنحكي عنها كل أسبوع كل أسبوعين، نفس المشكلة اللي بتواجه للأسف وبالأخص الفرق العربية.
0: نعم.
1: مشكلة الميزانيات ومشكلة الملاعب طبعا.
0: نعم نعم. يعني نادم على حل الفريق الكبار ولا إنه وصلت ل يعني لطريق مسدود يعني؟
1: يعني أنا بحكيها بشكل مختصر، حكيناها قبل بمرة إنه إحنا حاولنا واستنفذنا كل الطاقات، حاولنا بكل الطرق كل السبل إنه إحنا ما نخلي الفريق، فريق درجة تانية اللي إله 20 سنة موجود، ولكن للأسف الشديد ما بقدر فريق يتركز على شخص بني آدم واحد. اليوم المجالس المحلية والبلديات بتعاني من أزمات خانقة، ولكن نرجع نحكيها إنه رؤساء المجالس لازم يوجدوا الحلول، هن اختاروا انهم يكونوا رؤساء مجالس البلديات. يعني سلم الاولويات، يعني ابسط ما فيه
0: أكيد.
1: ابسط ما
0: أكيد.
1: فيها
0: أكيد.
1: هي ملعب كرة قدم اللي الولد ابن 5 سنين و7 سنين و10 سنين و15 سنة، يعني قال ما فيها ملعب فطبول يكون فيه اضاءة، يكون غرفة ملابس، يقدر الولد يجي ينبسط يلعب، وتقدرش تعرف من هاي المواهب ممكن يصعد إن نجوم كبار.
0: أنت شايف كيف؟ مزبوط مزبوط صحيح. يعني هاي يمكن الآن
1: أبسط ما فيها يعني.
0: يعني طيب هذا مش كمان مكلف يعني قسم شبيبي مع مدرب وطواقم وما إلى ذاك؟ اليوم أنا كيف فهمت منك إنه نجوان غريب المسؤول عندك؟
1: طبعا أقسام الشبيبي هي بتتنوع، يعني في الأقسام الشبيبي اللي هي عادية، في اللي متطور أكثر، وفي أقسام الشبيبي اللي موجودة بالوسط اليهودي. إحنا نحكي عن الوسط العربي لأنه طبعا ما فيش مقارنة، ما بنقدر نقارن بلد زي نوفا جليل جنبنا اللي فيها 4-5 ملاعب، إضاءة، غرف ملابس اللي بتأخذ ميزانية من البلدية بس لقسم الشبيبي بتأخذ ما يراوح 1,000,000 شيكل، غير طبعا عن الرسوم اللي بتدفعوها. و40% من أولادهم هناك من الوسط العربي، ومش قاعدين بنشوف في نجوم بتطلع من الوسط العربي من نوفا جليل، هذا الإشي مفحوص. طبعا التكلفة اللي بتسال في تكلفة زايدة اللي هي عدم وجود ملعب كرة قدم. ملعب كرة القدم السنة الماضية مر بتطوير ديش سنتيتي اللي بعده مش خالص، والسنة المجلس المحلي حصل على ميزانية 1,000,000 شيكل لتطوير الإضاءة الليلية بالملعب، وللأسف الشديد من 3 أشهر بحشوا هالملعب وتركوه. يعني لا عنا إضاءة قديمة ولا عنا إضاءة جديدة، ومش عارفين شو نعمل الأولاد وإن نمرنهن وإن نلعبهن.
0: قديش عدد قسم الشباب عندك، الأفراد الشباب اللي عندك؟
1: طلب إكسال إحنا اليوم هي إشي مميز عن باقي البلاد اللي حوالينا. في قسمين شبيبي، واحد اتحاد شباب سمير إكسال اللي يديره الأخ رمزي شدافني، ومكابي إكسال. كل قسم شبيبي عنده 19 فرق.
0: أوه.
1: لأنه إحنا عنا نستقطب من البلاد اللي حوالينا. إحنا القسمين أضول يتنافسون. إحنا اليوم إحنا ورمزي نتنافس على الولد المنيح، على الجودة تاعت الأولاد، وبنعمل لما في منافسة في نتائج بتكون أحسن.
0: يعني أخ أمير والله كل احترام لإلك أولاً، إنه ما يعني ما استسلمت، بعدك موجود بالكار وبعدك موجود وبتحب تنمي وتطور قدرات هذول الشباب، ربما على علا وعسى أحدهم أو 2 أو 3 بكرة يلتحقوا بالفرق الكبير ويكون مردودهم كمان معنى ومادة عليكم كمان في كسال.
1: كمان جملة أخيرة اللي دائماً بحب أنهيها بكل لقاء بحكيها. عبر الراديو وعبر إذاعة الشمس. إنه الرياضة هي سبب جداً كبير لتقليص كمية العنف الموجودة في المجتمع.
0: أكيد أكيد، ومنيح إنه نركز على هاي الشغلة. أنا أشكرك أخي أمير، شكراً لإلك، يعطيك العافية عزيزي. فاصل ثم نعود ونتابع.
2: كل أب وكل أم بدهن أولادهن يكبروا ويكونوا ناس مناح، يعرفوا يساعدوا غيرهن، يحسوا بالناس، ويكون عندهن قلب. وهاي القيم مش دائما

0: بتنحكى أوقات بتنشاف. لما العائلة بتختار تكون عائلة حاضنة، هي مش بس بتعطي الطفل فرصة جديدة، هي كمان بتعلم أولادها درس بالعطاء والإنسانية ما بتعلموه بأي مدرسة، لأن المواطنة الصالحة بتبلش من البيت. للاستفسار اتصلوا على 118.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية لاسلكية ديرما، دايسون أو شارك ابتداء من 499 شيكل، زيرات جوارير وأنباطية ابتداء من 599 شيكل، وغاز مبني زجاجي 5 لهبات مع شعل التوربو ابتداء من 599 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرم، خاضع لشروط الحملة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: عالشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: بنعود ومنتابع بعد تحدثنا إلى أمير أسعد من إكسال، قبل ذلك أيضا الحاج مراد عماش حول مهرجان الشاطئ يوم أمس، دور الكرة القدم بهدف بث روح الإنسانية والتسامح بصفوف الشباب. تحدثنا عن أبو سنان وعن الاستعدادات هناك، ولكن يمكن الكلمة الأكبر راح تكون الموسم القادم كما أفهم هي في يركة، المدرب هناك فايد حصود. سلامات كابتن.
10: سلامات شيخنا أستاذ نبيل، أعطيك العافية ولكل المستمعين.
9: الله خلينا إياك. يعني أنا بذكر حكينا مع رئيس الإدارة، هو فرحت أنه أنت المدرب هناك قبل أكثر من شهر قبل المونديال. يعني الكل بيتحدث عن يركة وهيك، والتوقعات والطموحات والإعلانات أنه هذا الفريق راح يكون خلال كذا سنوات في الدرجة الممتازة، ألا يضغطك هذا؟
10: أول شيء نحن بدنا نطلع السلم زي ما قالوا درجة درجة، نحن لسه موجودين في الدرجة الثانية. طبعا التأمل أو كثير ناس بتعلق الأمال في أبو يركا، كونه فريق اللي بنى حاله من قبل سنتين وحابب يصعد درجة درجة. طبعا هناك تطلعات كبيرة، ولكن أنا اشياء ما تضبطنيش.

0: انه انا يعني مش مهم شو بصير من حوالينا، انا مركز في الهدف تبعنا الاول والاخير اللي هو الدرجه الثانيه، وبدنا نحاول زي ما بقولوا نلعب من مباراه لمباراه عشان نحصل في الاخر بطاقه الارتقاء للدرجه الاولى. بعدين بس نوصل للدرجه الاولى بنصير نفكر في الدرجه اللي وراها، ممكن تكون الدرجه القطريه او الممتازه بعد مش عارفين، ولكن الطريق والمشوار بعيد، والمشوار بتبدا من خطوه واحده زي ما قالوا اللي هي في الدرجه الثانيه. نحن عارفين انه درجه مش هوينه، وبما انه انا كثير سنوات في هاي الدرجه بعرف انه درجه مكونه من كثير زي ما بقولوا فرق اللي بدها تطلع او فرق اللي بتحب تطلع او تطمح تطلع للدرجه الاولى او تصعد. فعشان هيك الاشي مش هوين، ولكن نحن حضرنا حاليا بشكل ممتاز.
1: وعندك مجموعه من النجوم اللي بفهم، اعطيني لمحه مين اللاعبين اللي نهائيا عندك راح يكونوا؟
0: طبعا احنا حضرنا لاعبين، اول شيء انت بتعرف انا في لاعبين اللي صار معي كم سنه، انا احضرت لاعبين ممتازين عشان زي ما يقولوا مع بعض نسبح شوي شوي او نمشي شوي شوي نحو الهدف اللي بدنا اياه. خالد عزام حارس المرمى المعروف، علي زبيدات، نمير اغا. علي زبيدات مش اول سنه مش ثاني سنه معي، صار له معي عده سنوات. علي الزعبي مدافع، ايسر. في عندنا بعض اللاعبين زي وائل حرباوي، زي ياردين كوهين، زي علي الزامي اللي مش اول سنه معي، حماده انور اللي مش اول سنه مع حماده شبكين، قربي، ياردين كوهين، فراس غنايم اللي غني عن التعريف، سليم عماش الممتاز اللي لعب في درجات عاليه، بالاضافه اسمحوا لي اذا ايش لعيب انا نسيته يعني بيخطر على بالي شوي شوي، ولكن هاي اللاعبين جبت حتى لاعبين صغار السن كمان. في عندك من ابناء يركا الاخ ايف، في سامي من يركا نفسه اللاعب صغار السن، نحن بنطمح انه كمان شوي شوي يتبرمج معنا في التركيب. بإضافة لمرعي بكر اللي وصل معي.
1: أنا من هاي القائمة اللي ذكرتها يعني أكاد لأسمع أنه في لاعبين محليين، يعني ما فيش كوادر محلية على الأقل، ما في قاعدة هيكل.
0: لا أنا في كمان وفيق هيبري هو كمان في الفريق. بعد شغلة نحن جينا على فريق اللي يعني في أبوال يركا يعني من السنوات الأخيرة بلش يشتغلوا على قبل ما وصلوا الكبار بلش يشتغل على فريق الصغار. نحن متأمل انه فريق الشبيبة متأمل انه خلال سنة سنتين يكون في الفريق الكبار او نحصد او يحصدوا الاشياء اللي عملوها جديدة او الفريق اللي عملوها جديدة في فريق الشبيبة اللي ما كانتش قبل. فعشان هيك شوي شوي نحن نبرمج حالنا شوي شوي نفوت لاعبين. طبعا في يوسف ملا اللي هو لاعب محلي ممتاز لكن اصيب في السنة الماضية، فعشان هيك نحن شوي شوي عم ندخل فترة حلوة مع يركا، ولكن نحن نمشي شوي شوي بقولوا مع التقدم رايحين نتأقلموا أو نفوت لاعبين صغار السن. وممكن كمان بعد شغلة يحط بعد كمان في الأول الأخيرة أو في الأسابيع القادمة أو في الأسبوع القادم ممكن يحط كمان في الدرق معنا بعد نجم ساطع من في كرة القدم اللي نحن عم نحكي معه، وهيك بنكون احنا فكرنا السنة من ناحية لاعبين تاني. إذا أضل يشتغل، وانت بتعرف انه اخ ابو فارس انه مش كل ما انت مش الاسامي بتصنع،
1: مش اسامي اكيد طبعا طبعا، الفعل وليس القول بكفيش. بداتوا من الاستعداد التدريبات بدات ولا كيف؟
0: نحن بدانا اول فريق فكر في الدرجات الدنيا بلش في التمارين، حصلنا اسبوعين نتدرب، صرنا عاملين تقريبا 10 8 ايمونين 8 تمارين. فعشان هيك نحن عارفين انه الهدف هو معروف، ولكن انك توصل هدف صعب كثير. نحن عارفين انه الدرجه الثانيه الشماليه ألف السنه خلاص الفارس مش هويني، في عندك اربع خمس فرق انه حاطين امام عيونهم انه هن الصعود على الدرجه الاولى
1: منافس الشرسه.
0: فعشان هيك المهم مش هويني، ونحن بنكون الصحيين على اللي بصير مع كل الاسامي اللي جبناها.
1: ممكن
0: في الاخير ما تتسالش الامور
1: هاي السنه مئة

0: زي ما بقول باللغة العبرية، تحدي كبير لإلك.
1: 100% تحدي كبير، وأنا صدقني يعني عارف وين أنا موجود، عارف الدوري، عارف الفرق، عارف كل شيء بيعرفه، حتى أنا والإدارة يعني بالأخ أبو آدم غانم غبيش اللي هو مدير الإدارة، والأخ أبو محمد دوخي أبو ريش، والأخ أمير معدي اللي هو في الإدارة،
0: كله عارفين كله محلك، كله محدك،
1: كله حدي وكله عارفين إنه التحدي مش وين، ونحن عارفين صدقني عارفين الفرق كلها كيف عبتت تحضر
0: مين ممكن ينافسوك هناك في المنطقة كابتن فايد؟
1: طلع دائما لما أنت بتوصل على في كل سنة في كل دوري، مش مهم في أي سنة بتتعب، أنا مش أول مرة ومش مش
0: أكيد
1: دائما بيكون عندك ثلاث أربع فرق اللي هن يعني حتما رايحين على الصعود. في الوضع تبعنا السنة في عندك شفعمر، في عندك إبطن، في عندك جديد، في عندك جديدة مع المدرب القدير، في عندك إبطن مع الإدارة والمدرب هناك كمان الممتاز، في عندك شفعمر مع المدرب ومع الخامات اللي جابوها غادي مش أقل من فريق يركا، ودائما بيكون عندك بعد فريق او فريقين اللي هن بيكون مفاجاه لكل
0: ممكن، لابد من حصان اسود دائما،
1: بعدين بفوتوا حلول على الموضوع وبفوتوا كمان، يعني بده يكون عندك اربع خمس فرق اللي هن غير يركا اللي هن موجودين في الليفل الحالي، وهناك بده يكون في زي ما بيقولوا الحرب الرياضيه،
0: النفس بدك النفس والضغط نعم. كابتن فايد حسون يعني بدك لك باع طويل في الملاعب وبالمنافسات، انا بتخيل راح تكون موسم مثير لك بكل الاحوال، وانت اكيد عارف واحنا كنا عارفين صرنا، وبتصور انه راح نتواصل معك، بتمنى لك الخير والنجاح عزيزي، انا اشكرك شكرا لك.
1: شكرا كثير اخ نبيل، بتمنى كمان الكل روح رياضيه عاليه عندي جميع، واهم شيء التسهيل ربنا يسهل علينا،
0: والتوفيق من الله صحيح،
1: انا التوفيق
0: تحياتي كابتن شكرا. فايد سلامات الرائع فايد حسون. نحن بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية، الشكر موصول للزملاء أسيل كبا عادي ياسين، والآن أيضا الزميل الرائع أمير كيوان، تحياتي لك أمير، فاصل ونعود إلى برامجنا العادية، إلى اللقاء، سلامات.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي، تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة، سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: عالشمس دائماً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع باستخدام عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون إن الهجمات جاءت ردا على غارات جوية نفذتها السعودية واستهدفت مدينة الحديدة وميناءها وجزيرة كمران، ما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية. وأضاف الحوثيون إن الدفاعات الجوية التابعة لهم تصدت لطائرات قالوا إنها اخترقت الأجواء اليمنية. وأكدت جماعة الحوثي على استمرار ما وصفته بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: من جانب آخر، قال مسؤولان عسكريان يمنيان لوكالة رويترز إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تستخدم صواريخ خيبر في مهاجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ تجدد القتال هذا الشهر، وأضاف المسؤولون أن طهران تعتمد على مزيج من مسارات الطيران والمناورات وتغيير سرعات الصواريخ في محاولة لتضليل أنظمة الدفاع الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري بأن القوات الإيرانية أوقفت 4 سفن خلال الساعات 24 الماضية بعد إطلاق طلقات تحذيرية. وأضافت بحرية الحرس الثوري أن السفن كانت تعتزم العبور عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز الذي وصفته بأنه مسار غير آمن. نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يشعر بإحباط من تطورات الحرب ويتجه لتبني سياسة تهدف إلى إلحاق خسائر كبيرة بإيران في إطار ما وصفته المصادر بنهج انتقامي تجاه طهران. وأضافت المصادر أن إدارة ترامب تواجه صعوبات في تمويل الحرب بعد تعثر إقرار حزمة التمويل التكميلية في الكونغرس، ما دفعها إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الإدارة والكونغرس. إلى ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بعد ظهر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية ضمن تعزيز انتشاره في عدة جبهات. وأوضحت المصادر أن الجيش قرر نشر 8 كتائب في لبنان و5 كتائب في قطاع غزة إلى جانب 26 كتيبة في الضفة الغربية. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية تل في نابلس أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيا وأجرت تحقيقات مع نحو 100 آخرين خلال حملتها في القرية. وأضاف أن قوات الجيش لا توجد حاليا داخل القرية ولكنها ما تزال مهددة باقتحامات جديدة ومداهمات في أي وقت. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. وأفادت المصادر بأن من بين الضحايا مدير شرطة محافظة شمال غزة الذي ارتقى جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان. إلى سوريا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في سوريا في أول زيارة لأمين عام المنظمة الدولية إلى البلاد منذ 17 عاما. وأكد الشيباني أن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية وتطبيق قرار فض الاشتباك. من جانبه، شدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بحماية وحدة الأراضي السورية، مؤكد أن انتهاك سيادة سوريا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس وطبرية 22، الجليل الأعلى والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيراً في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتاً وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عذوبا تولي لن يضل مجنون.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية بوجود حالة تأهب مرتفعة في البلاد وسط ترقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. وأضافت المصادر أن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى أن شركتي الطيران الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذا الإجراء في خطوة اعتبرتها مؤشرا على تطورات محتملة. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب كانت تعتقد أن الهجوم الأمريكي على إيران سيدخل حيز التنفيذ الليلة الماضية. وأضافت التقارير أن المسؤولين الإسرائيليين أدركوا تدريجيا خلال أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي ترامب قرر تأجيل تنفيذ الهجوم على إيران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تستخدم صواريخ خيبر شيكن في هجمتها على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ تجدد القتال هذا الشهر. وأضاف المسؤولون أن طهران تعتمد على مزيج من مسارات الطيران والمناورات وتغيير سرعات الصواريخ في محاولة لتضليل أنظمة الدفاع الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري

0: بأن القوات الإيرانية أوقفت 4 سفن خلال الساعات 24 الماضية بعد إطلاق طلقات تحذيرية. وأضافت بحرية الحرس الثوري أن السفن كانت تعتزم العبور عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز الذي وصفته بأنه مسار غير آمن. إلى الملف اليمني، أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع باستخدام عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون أن الهجمات جاءت ردا على غارات جوية نفذتها السعودية واستهدفت مدينة الحديدة وميناءها وجزيرة كمران، ما أدى إلى أضرار مادية ومعنوية. وأضاف الحوثيون أن الدفاعات الجوية التابعة لهم تصدت لطائرات قالوا إنها اخترقت الأجواء اليمنية. وأكدت جماعة الحوثي على استمرار ما وصفته بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من جانب آخر، قال مسؤولان عسكريان يمنيان لوكالة رويترز إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشاً ولطيفاً في معظم المناطق. في القدس وطبرية 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيراً في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. لحظات نلتقي في برنامج من موقع الحدث. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من موقع الحدث، نلتقيكم هذا الأسبوع والمنطقة تعيش على وقع أحداث تتشابك فيها الجغرافيا والسياسة والدين والاقتصاد في صورة واحدة لا تحتمل التبسيط. نبدأ من القدس، حيث تحول 9 من آب وفق التقويم العبري إلى يوم مواجهة جديدة على أعتاب الأقصى، اقتحامات بالآلاف وسط مخاوف متصاعدة.

0: هوز. وخلف هذا كله احتياط نفطي أمريكي يهوي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود. وعلى الجانب اللبناني مشهد دبلوماسي وأمني يمزج بين أمل حذر واختبار حقيقي. الجيش اللبناني يدخل جنوب لبنان وأمريكا تفتح سماء بيروت بعد 41 عاما من الإغلاق. ونختم بوداع موسيقار أثر في وجدان أجيال، هاني شنودة الذي غير شكل الأغنية العربية. أنا أسيل كبه أحييكم عبر أثير إذاعة الشمس، ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل أمير كيوان. أهلا بكم، تفضلوا، هذا هو من موقع الحدث. نبدأ من القدس ومن مشهد يتكرر كل عام في 9 آب حسب التقويم العبري، لكن هذا العام يحمل ثقلا مختلفا. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة وسط مخاوف جدية من أن ما كان يعد استثناء بات يتحول ببطء إلى واقع راسخ، كما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل قبل أكثر من 3 عقود. لنستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: في 9 آب وفق التقويم العبري يحيي اليهود ذكرى يوم الحداد على ما يسمى بخراب الهيكل. وكل عام في هذه المناسبة تتحول المواجهة حول المسجد الأقصى من سؤال ديني إلى فتيل سياسي مشتعل. هذا العام اقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى في موجات متتالية بحراسة مشددة من الشرطة، وبعضهم أدى طقوسا دينية علنا داخل الباحات، وهو ما يعده الفلسطينيون والأردن انتهاكا صريحا للوضع القائم الذي يعطي الإشراف على الأقصى للوقف الإسلامي الأردني. لكن ما يجعل هذا العام مختلفاً ليس حجم الاقتحامات وحده، بل السياق الأوسع الذي تجري فيه. المجتمع الإسرائيلي يشهد انزياحاً لافتاً نحو اليمين الديني الذي يرى في إعادة بناء الهيكل على أرض الأقصى فريضة دينية لمجرد حلم رمزي. وزراء من قلب الحكومة مثل إيتمار بن غفير يزورون الأقصى بشكل متكرر تحت حماية أجهزة الأمن، والكنيست شهد في السنوات الأخيرة مقترحات لتقسيم الأقصى زمنياً، أي تخصيص أوقات للصلاة اليهودية فيه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد المجزرة التي ارتكبت فيه بيد باروخ جولدشتاين عام 1994، حين أفرز المسجد بين المصلين اليهود والمسلمين بجدار فاصل. والمقارنة بالحرم الإبراهيمي ليست مجرد تحذير خطابي، ما بدأ هناك بترتيبات مؤقتة تحول إلى تقسيم دائم، وما كان استثناء صار واقعا رسما.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

فؤاد فؤاد فؤاد.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية إن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات، محذراً من أن إيران ستتلقى ضربة قاسية على حد تعبيره في حال شنت هجوماً على إسرائيل. أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر غد الجمعة اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني المصغر على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت التقارير أن المجلس الوزاري الأمني الموسع من المقرر أن يجتمع يوم الأحد المقبل. إلى ذلك أشارت تقديرات صادرة عن أجهزة استخبارات غربية إلى أن إيران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية وربما تبادر إلى تنفيذ هجوم أول. وبحسب التقديرات تستند هذه الفرضية إلى ما ينظر إليه على أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى سعي طهران لاستغلال ما وصف بوجود تباينات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان أن جهازي الموساد والشباك بالتعاون مع أجهزة استخبارات وأمن أجنبية أحبطا مخططا. قال إن وزارة

0: الاستخبارات الإيرانية كانت تعده لإدخال خلية إلى إسرائيل بهدف استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار. وأضاف البيان أن المخطط اعتمد على تجنيد شبكة إجرامية تعمل كوسطاء لتشغيل أشخاص داخل إسرائيل أو قادرين على دخولها بهدف جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف تمهيداً لتنفيذ الهجوم. في بيان آخر، رحب مكتب نتنياهو بإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون قفزة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط وسلاماً قائماً على القوة. وأضاف المكتب أن العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى جانب ما وصفه بإضعاف المحور الإيراني أوجدت فرصة لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 23، طبرية 25، في الناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 25، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

افراحين وارجع لايامنا حلوة واذكر افراحين وارجع لايامنا حلوة.

Thank you.

لقى رجله كانوا زي الفتلة، بس شوية جوا

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والصوت عبد قوة.